0: وأيضا شكر إلى آدم تالا الأمين العام لجمعية الأطباء التقليديين من أجل البحث المتعلق بالطب التقليدي. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوار الساعة لهذا اليوم، وموضوعنا الطب التقليدي في تشاد بين الموروث الثقافي ومتطلبات الطب الحديث. في تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، بمشاركة الفني تشوبوي جابرييل، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حوار الساعة، حوار الساعة برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية. حوار الساعة برنامج يطرح أبرز قضايا الساعة على الساحة الوطنية. حوار الساعة يستضيف خبراء ومعنيين بالموضوع المطروح. حوار الساعة يسمح للمستمعين المشاركة مباشرة على الهواء. حوار الساعة يأتيكم مباشرة على الهواء.

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني يعني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم السلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسسة مؤسسة شنو، الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة الشباب الخريجين والما خريجين كلهم قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة، لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بيكونة بهيدا تمشي من دون زول رافقة من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في رياضة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحسي حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوق نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حسنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرب فوق نفسي، كون فوق المركز وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة كإندها فوق التصوير، إندها فوق الطباعة، إندها فوق الرير، قال لحد درجة إن قال نساوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها، عليهنا قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات، من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوه يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في عدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن العشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي العشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفاء الانجيكو تيسي ساكت، كيف يقدروا يحاولوا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاء. شيء آخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلها يقدروا يسوي الصابون السائل عن الخسيل الإيدين والتعصاد والشنو، ده كل الحاجات دربناهم فوقه. قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان البقرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغة عربية مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسير فوق شنو، ال10 تسير فوق شنو، ال40 تسير فوق شنو، 20 تسير فوق شنو، كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجة الإنسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشرة، يهاوي ورقة لحد يمكن فيه أخطاء إملائية كل قاعد والأشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشرة النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الإنسان يقدر يختار التخصص، لأن بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بيصير ما بعرفه. أحيانا ده يمكن التوجيهات تكون الوالد ومن جاي لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نلمه معهم الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده مثل ده لابد ده مهاراته تكون مثل ده مثل ده مثل ده ويقدر يمشي في الجامعه المثل ده خلاص، نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه، لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا عبيش عضو فوقه، لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حقها قرابه احنا السنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد قرابه السنه كامل كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الرزوف التواصل الاجتماعي بالاخص. الشيء الاخر بالتاني كيف حتى الصوره دي كان مفبركه كيف تقدر تعرفها، حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عندنا تطبيقات وصفونا ليه معانين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب ده وقدرنا ووقعنا فوق كل الأشياء دي حاجات كثيرة قاعد نحاول بكونا نكون فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكمل نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده أنتوا تدربوا مجالات كثيرة مرة.
1: نعم.
0: ذكرت حسا في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط وكي. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هكون في المركز تشوف كيف هل بيجوا بكثر أن عندنا عادة البنات كيف الغالب كي الناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بخدموا أخدمتهم
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسة المؤسسة وشنو بحصل في المؤسسة لأن إن تقلقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادي بسيط فوق وبديك بيتا تمشي أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس نادونا يا أخي بتمشي اللي مش تجري معاكم ده عدة مرات حاصل لأنه هم عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيء كي بيكون مشاكل ولا شيء واحد كي واجهناك بيكون تقول لنا عقوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات أهالي ميلزمون ما يجدك ما في مجرد ما قلنا فيها التدريب قاعد لحد يعني عنده أو لا أمور هم بجوا يا أخي إنه التدريبات اللي ما عندك بينشي قاعد يسال كان خلاص تجي إن شاء الله عندك شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيها تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريبات درجة البنات تبجوا كثير من الأولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله شاء. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
1: صراحة التدريب المهني مهم أنينا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كثير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما عندهم عمل ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نرجع اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسي عند ركشة قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيزيري مثلا عند سوق بسيط كي خدت قاعد بيسيفوها معناتها أشياء كثيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيديهم فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم حجر
0: صحيح.
1: شباب ده الحمد لله بيكونا بالتوجيهات اللي قاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب
0: جميل لله جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب
1: جهات تدعم الشباب ده كي ما عندنا أصلا أنينا فقط لقينا دعم من المستشارة حسنة موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشاب مناط الطلاب الماهرين العوائل في المدارس شالتهم دربناهم فترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع نسويت جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي اللي كان ما يتوفقوا بيكون بدوا الدراسة ومعشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربنا في القيادة فترة هنا شهرين يوم جينا في الحفلة عن الختام هم سيادة بس القلق هنا نمرقوا فوق في الحفلة ده هم سيادة خيطوا بإيديني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة وهيك بس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهر يسيد أنا منك نجي يوم 29 لهنا الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شيء لدينا 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم خارجي في المجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأوام السابقة في جانب أنا المشروع أنا أناشس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطيت المركز ده كله لقيت دعم من مشروع أنا السن كامل أمبلوا وقت ده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء ده وقدرنا وصلنا فوق
0: جميل إن شاء الله. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كان في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلينا عشان يساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز عند الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأخ سيف النصر الماهي و مركز شوديب هنا الأقي بخيت أحمد عبد الحكيم ده اللي عندنا ما معناته علاقة لدرجة هسه في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين ده فات سوى الدولة وعنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المؤسس
0: جميل طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أورد الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا
1: يعني هنا إشكالياتنا الميدات اللي قاعد يدرب فوقها دي ما كافية يعني ما كافية لأن الجانب المهني دي الميدات دي بتحتاج لها قروش والمركز هيدا ما بقدر بيكون يكون كل الميدات ده. يعني هسه قاعد نخدم بالشيء القاعد الحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندهم نأهلهم فوقه والشيء المعفي ده الصعوبات القاعد نواجهه دي والشيء الآخر يعني هنا ما عندنا شركاء شركاءك بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده استعينوا فوق ده أصلا ما في حسا قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل عندنا قاعد نخدمه فوقه والشيء الآخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبسيو عن الإعلانات البجو قاعد بهنا المشاركة ده بس قاعد نحاول ننسوه فوقه لكن شركاء كده ما في والشيء الآخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده في المفروض لابد يكون عندهم أكومبانيما قاعد اللي بيسموه معناته الكيت ندور الشغل اللي مجال يتدربوا فوقه ده يتدرب مثلا في القيادة على الأقل يلقى لي مكنة ويلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على أرض الواقع مثلا يدور في الدرب في الطاقة الشمسية يلقى لي معدات يمشي خط في أرض الواقع يتدرب في الأنديجو يخط معدات يسيب لكن المجال ده صراحة ما في. اللي بس كان جمعية شباب سخافة بالعهدوت انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم السوينا تدريب هنا الطاقة الشمسية جزاه الله خير إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا. البنات ثلاثة دول جوا الدوم كيد بيكون هيقدروا يساووا يسووا فوق الأمل لكن مجال آخر جانب آخر تكي تساعد هنا ده ما في.
0: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينة أم الحجر للشباب يعني أبرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه ده مشكلة مرة واحد كبس. أي إنسان ده ربنا خلقه بصفاته خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحد كبس ومجال واحد ده ما يقدر ماهر. دوم كان هنا قال نفسه لحسه كل جهد الشباب ده نوجههم لأن نادو ماهر بكون عايز ندسه فوق يمشي قدام كده بحلك بقبل. دوم كدارين نوجههم أي نادو ممكن عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه. إنش دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر. كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله. كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله. كان سويت كده تبقى ما شاء الله. ده بالنسبة للتحديات. التحديات الأخرى مثل ما هسه قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدر يبدو فوق العمل ده ما في.
0: ما ليش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزارة الشباب والرياضة ولا مثلا هي الوطنية لترقية العمل او نافي ولا كده؟ هل تواصلتم مع الجهات دي؟
1: ونافي ده تواصلنا اننا في اقليم البطحة في عاتشي لاي قرابة 3 سنوات قدمنا مشروع اسمانا طلعت بعد سوي لنا تدريبات وفي الاخير قال لنا ادونا ده لحسن ربنا ده انا ما بتقريبا 3 سنوات سمعنا اللي بس في الاخير في عاتشي شالوا بعض الاشخاص كده وبتن برا في المحافظات الست للبطه ده نادم كي بيكون نادوك ما في اللي بس في عاتيا. بالنسبه لجانب حنا السنجتي كان في البدايه لمينا مع الرئيس ابكر تنقايا في عاتيا شر رقمي وشلت الرقمه وخلاص قلت نتواصل. مجرد ما شتينا من هناك انا كان ما قدرت الحفله لان امي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص انا قمت قبل ما واصل. انا بعد العزاء وكده حاول بيكون اتواصل معايا لا ما قبل اصلا كبس خلاص انا كل ماشي خليت. حتى في جنبنا هنا لما جيت قال نحاول اتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الاخرين ونطرح عليه برنامجنا انا حجر والشباب انا حجر كيف بخدمه لكن ما لقيت مني صراحة اي جهة. وهسه اقول انا بنحاول نفتش ان شاء الله كان لقيت انا قدر نحاول نتواصل معي ان شاء الله.
0: سيد ابراهيم الرحمة انا طبعا قاعدين في نهاية البرنامج هل عندك كلمة اخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا امل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ديل؟
1: انا الرسالة الدائرة قال لي مالي اخواني الخريجين انا كل واحد من ضمنكم خرجت من 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة حاول كول لي مهارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبيك لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا أسست المركز سوي لي مؤسس صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس الإنسان ما بتطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهيدا محل حاول كوي لك مهارة كان ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بيجاي وعندك بيكون الوظيفة بيجاي لأن المثل بقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 هذا شيء جميل مرة واحد كبس مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بقوله مثل كرسي ورجلة واحدة كان الرجل الواحد انكسرت دمانات الكرسي بقى لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بيقعد ما فيه كل آخر يتركزوا دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نسأل اليوم إيدين مقطع عين رجلين مقطعين إن جسم من أعضائهم ذكي مقطع قاعد وتشيفهم قاعدين بمرقوا في السوق بدبروا ما بالك أنت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتقعد إلا تهتم للوظيفة ده ما حلل. الشيء الآخر إنساني ما يتمد بس للأسرة أنا عندي أسرة مرموغة بيكون أنا قعد إلا بنطوني بيصرفوني وبيسوا لي جاي يجوزوني ويسوا أنا نقعد إلا للأسرة ما نسي عمل ده كله ما حلل. والشيء الآخر الإنساني ما تقول بيكون أنا بس اتخرج مثلا في مجال القانون اللي نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى أنت بكون أرى اليوم اتخرج في التاريخ وده كذي قبل في مجال أنا الحاسوب قبل قال نخدم يمكن تتخرج في مجال آخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال آخر ده كله خلينا نحاول. وأصلا عمل ما عنده أي عمل ده إب ما في الإنسان أنت حاول أبدو مجرد ما بدأت الله سبحانه وتعالى ما بخليك أصلا كبس لكن أقعد مكتوف الأيدي عندك أسرة تقدر تكوّن لك أسرة داير تواصل في المجتمع داير تسيء أي شيء لك أخرادك قالت الوالدين دي صحيح جزاهم الله خير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا أنينا لجوا خليه لو هم يعتون نشولهم لكن نادم لو أمرك دقل تقول عندك لك كم سنين وعندك شهادة وعندك جاوة تقول تتقل ساق الأسرة ده ما حالك خلينا نحاول نبحث لنا عن مهارة أي مجال مجالك قاعدة مراكز التدريب دي قاعدة نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر إن شاء الله نبدأ فوق الشيء لأن الناس اليوم اللي بيجوا كبار سيادة المؤسسات الكبرى ده كله يبدو من البسيط ما نقدر نقول يبدو من الصفر إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد لا أكون من البسيط الشغل عندك بسيط تخط على أرض الواقع ومثل ما بقولوا لي كل حركة إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر دائما نقوله للإخوة الشيء كناس عندي الاستطاعة ده كان شفت في أسرتك أخوك ولا بريت أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي أنت عندك شيء ده حاول أتأمه خليه يمشي لقدام أنت عندك سيسخ الكبير في الأسرة هو
2: عن بعدك ربنا سبحانه وتعالى وفقها. يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشيلك منه. كان بقول 2 3 و4 في الأسرة ده معناته تتقوا خلاص للأسرة كل التخفف لا وتكون. اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الأسرة ده ما شاء الله. لكن بعد الأسرة ده صراحة المساعدة ما في. كشفت أخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم سخة ما نادم فوضى ساكت ده حاول أتأمل في المجال ده. حتى الكوادر كل أطلب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينه. الشباب كان شلتوا ماشي لي في مجال قاعد بكوي الناس أو كمان بدر بكوي نفسه ولا شغل واحد حاول أتأمل بالشغل البسيط ده. اليوم أنا الآخر كخليك في المركز أنا مجبل أنا سيرز واحد كل ما نات سعدان. شاك مثلا بيكونك اتخرج في المجال عن الطاقه الشمسيه مثلا اديت له بيكون مفاتيح واديت له حاجه بسيطه كي بيكون يستمر فوق كل ساعته. اليوم الشاب درب في مجال المكنه انتيت المكنه بيدا كل معناته ساعته. دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقعد ساكت. اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتنبسط له شنو اخذت النادم بموتو بيطلع بيشيل له شنو عنده عمل بنود له في بيت بسرق بيسوي شنو. دونك كل كده معناته ادم العمل. لو كان في حاله عندنا عمل حتى كان بسيط ده على ان شاء الله كلها كتبتك ما فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كيه نحاول لنا عمل نحاول نكوي نفسنا ونسيل لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض. الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا سيد الرحمة ابراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يام حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة ام حجر وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة ابراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله توش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير. بعد ما قدرت أهل فترة مع زميلي نجلم بيت بام بابا دي فيفي نقول لك كمان إن شاء الله بون ريبو. وحاليا الساعة 7:07 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، 75 دقيقة في لب العيلة، 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات تسمع المنوعات الغنائية، البلاغات العادية والرسمية تسمع لعدي آيات. الساعة 7:15 دقيقة نشرة الأخبار. بعد الأخبار أسادة المستمعين نواصل معكم على برنامج لغاية الساعة 8:15 دقيقة. في وقت ذاك الفرقة اللي تقدمكم تشوكبي جابرييل في الهندسة الصوت، عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو مع المستمعين قاعد معنا حاليا في المراقبة بابا تليم مقاييس. عايزين المستمعين والمستمعات تقولوا البرنامج كمان قاعدين بتسمو في تحت إشراف بابا بعد ميسا يكو كالكال، فنتمنى كمان أن تقدم معنا أحلى فترة سادة المستمعين لغاية وكنا كان تم الساعة 8:15 دقيقة. فوقت ده كمان نقول لكم مع السلام. عايزي المستمعين والمستمعات الأكرام هنا غاديو تشاد، فنتمنى أن تقدم معنا أحلى فترة خلال 75 دقيقة بفرحة وسرور. الساعة 7:04 نوقف الإشارة ونسمع أول فاصل غنائي من ضمن البرنامج. صباح الخير أسمة جمينة، صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. يا سلام أغنية كمان من الفنان التشادي موسى أوداتلا. صباح الخير أسمة جمينة، صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. نابا تمبو يا سلام. عايزين المستمعين والمستمعات فإن شاء الله دينيجين قام جبرا سلافيا لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. تويالا مبويال ولا نقول كذلك صباح الخير لكل التشاديين القاعدين بيتابعوا معنا في كل الأراضي الوطنية التشادية. يلا كبيتك

0: أعزائي المستمعين والمستمعات، أغنية جميلة إن شاء الله، بعد ده كمان نصم الأغنية إن شاء الله. نجي في داخل الاستديو ونبدأ ببلاغتنا. أنا اليوم مفجر هالإدارة الأمة هنت الكيس عن الريتريتي سيفيل حنكات سير سيتي تخبر لكل البانسيوني بكون التكفى للبانسيون لدورة الثالثة لسنة 2026 تبدأ من يوم الاثنين 7 سبتمبر 2026. من ناحية ده كمان بطلبوا من كل الناس كمان يعني بمشوا البانسيوني بمشوا بليفري هناهم عن البانسيون ولا كوبي هنا فيش عن الكنترول ولا بيما كمان يعني بكون بيسووا فوق الليست أي ما يوم ده بقى في شيء لهم الليست. المدير العام أطمان جينا بطلب المفاهمة أنا أي واحد بعد ما سوى الكونفرنس الإفريقي للأسواق ولا أسيرانس السيما في ده كمان الإستار ناسيونال تخبر لكل زباينها الكرام بكونا قدروا كمان ناقشوا في عدة مواد تتألق كمان في أرتيكل رقم 10 و6 عن اللقوت عن سيمات. فده مطلوب من أي نادم إذا كان بس داير يدمن حاجة حقا يمشي كمان يقرب مع الإستار ناسيونال وبلغهم كمان هم أفاتين. ومن ناحية تانية هما إذا كان زول مسجل رسمي وكل مرة مرة كمان بالأقسام ووافقوا بكونه خوامة عديل هم بقوفوا معايا. ومن ناحية تانية كمان الإستار ناسيونال لتطرب من الناس إذا كان بس عندك أسيرانس ما خلاص تسوي شيء بتجرى أم تبولبول أو كمان يعني بتعمل لأشياء الما كويسة. من المفترض الزول اللي هو بيحترم القوانين عن الدولة ده هو بس بكون مثل للناس. الإستار ناسيونال تطلب المفاهمة لكل زباينها الكرام. الديريكتور الإدارة هي الديريكسيون الكومبليس كولير بريفي كريتين فلام دي الأفنير القائد كمان في كاركي يقول لي فرشة تخبر كمان لكل الأبهات الأيال الجودة والقدم بكون الكتابة خلاص أبدت من يوم 1 شهر 8 2026 وبتواصل لغاية يوم 30 سبتمبر 2026. من ناحية تانية كمان بطلبوا من أبهات الأيال القدم والجودة البكان المحددة والإتابلي سماها قم البريفي فلام دي الأفنير عند أقسام عند روضات وعند سبين ولا بريمير من سبين لحد سمدي ولا كوليش كمان من سيزم لحد تروازم ليسي كمان من سيغون لحد التيرمينال. ومن ناحية تانية كمان بقولوا هم في أي إكزامين كمان قاعدين نبجوا 100%. وللمزيد من التفاصيل كمان تتصلوا بالإدارة في الأرقام 66-27-86-22 أو 61-10-8-41-59 أو 66-77-99-46 أو 65-67-71-25. الإدارة كمان تطلب المفاهمة لأي واحد.
1: وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج الكن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان الببوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كاية لامي فورتان دا الكاية عن الأوائل.
2: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غديو إيجاد في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15. نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الإيجادية نشرت الأخبار الصباحية. أنت اليوم مع أستاذ هبكر حسن أبو خيري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور زميل عبد الحادي محمد صالح بابيرو. صباح الخير مستمعي راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 22 ربيع الأول 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. مجلس صنع وزراء أدي لما أمس تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. السفير هنا جمهورية الفيدرالية هنا روسيا قدم أوراقنا اعتمادا للوزير عن الدولة وزير الخارجية الدبلوماسي التشادي دكتور عبد الله صابر فضل. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة نبيل وإليكم الأنباء بالتفاصيل. مجلس صنع وزراء آدي لما أمس تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو، المجلس درس واعتمد بمشاريع 2 حنا قانون فيما يخص وزارة الطاقة البترول والجيولوجيا. المجلس درس واعتمد بالمشروع حنا القانون اللي بيكلم في البترول من سنة 1962 الأوردونانس 7 حنا 13 فبراير سنة 2000 وسنة 1962 فنت البكانات انت البترول الجزر إرفوها بالتأكيد سنة 1969. التطبيق هنا كثير من النصوص خاصة القانون رقم 06 هنا 2007 والأوردونانس 0 روايت هنا 2010 ولا اتفاقية هن توزيع الانتاج البترولي الدولة الانتاج البترولي والدولة كلها تقدر تعرف الموارد وتقوم بتأمين الاستثمار وتحمي البيئة وتعرف الدخل لصالح البلاد. فيما يخص وزارهن الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي، المجلس درس واعتمد بالمشروع عن القانون اللي بيكلم في قانون العمل والمشاريع الآخرة اللي بتكلم في حماية العمال وبتنكتب في الخطة الوطنية للتنمية تشات كونيكسيون 2030 اللي بجلب المستثمرين الأجانب وبحسن العلاقات السمحة بين الأمال والمسائل وبقوي حماية الأمال وبوافق مع المعايير الدولية وأيضا كلم بالمساواة بين المرأة والرجل في العمل والمدة انت الأمل كمان 39 ساعة في الأسبوع. نتابع لكم دائما بالأخبار. السفير هنا الجمهورية الفيدرالية هنا روسيا قدم أوراق هنا اعتمادا أمس للدبلوماسي التشادي كبير الدبلوماسية الوزير هنا الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج دكتور عبد الله صابر فضل. الزميل محمد احمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: المقابله البجدي بتنكتف في اطار جوان العلاقات الثنائيه بين البلدين روسيا والتشاد. في وقت المقابله البجد بين السفير الجديد حنا روسيا مع وزير الخارجيه عبد الله صابر فضل، الجانبين كلموا في كيف يتطوروا العلاقات بين البلدين ودا في مختلف المجالات. بعد ما مرق من المقابلة السفير الجديد هنا روسيا في تشاد ماكسيم ديليان كلم للصحافة حول جوان العلاقات في مجال الدفاع والأمن وأيضا في التعليم العالي. السفير هنا روسيا في تشاد ماكسيم ديليان أكد بكونه بلد هنايا قيدي تسي جهد كبيرة في وسعان مجالات العلاقات هنت التعاون مع تشاد خصوصا في المجال حنا الطاقة والأمن الغذائي والخيرات حنا الأرض إضافة في مجال حنا التكنولوجيا الجديدة. السفير حنا روسيا في تشاد قال أيضا هم حجوا مع وزير الخارجية عبد الله صابر فضل حول التجهيزات القيدين بقوموا بيا في سوان ملمه مشاورات سياسية ودا أم بين الوزارة الخارجية هن تشاد والوزارة الخارجية هن روسيا وأيضا حول طبقان الاتفاقيات المضفوقة تقص الاقتصاد والجانب العسكري وأيضا المنح أي البورس حن الدراسات الجامعية للطلاب التشاديين عشان يقروا في الجامعات الروسية. نذكركم بكونه أيانان سفير جديد حن روسيا في تشاد بوصف علاقة دبلوماسية جديدة تساعد في العلاقات هنت الترابط أم بين أنجمينا وموسكو وبتنكتف في إطار الاهتمامات المتواصلة أم بين البلدين ودا لعشان يوسعوا المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية اللي بتقدم في المصلحة المشتركة أم بين الشعبين التشادي والروسي.
1: الوزير هنا التصليح الأراضي السكن والتمدن محمد السليك هلاتا فات في آتيا البطحة وهناك كمان سوى جلسة هن أمل مع مختلف الأمال التابعين لوزارته وكلم لهم بالأراضي الملكية اللي بتخص الدولة والأشوائية الناس شالوها أشوائيا كبس وقاعدين ببنوها دي قال الناس خليه يفكروا في الملكية هنت الدولة. الوزير عن المياه الطاقة الوزارة هنت المياه والطاقة نظمت ورشة بتتألق بالخطة الوطنية للتنمية عن المأمل اللابوراتوار المأمل الوطني للمياه ولا بيسا حنا حوت بحيرة تشات. الهدف من الورشة كمان يدرس ويقيم المكاتب البقوي الكفاءات هنت المأمل الوطني. الجلسة الثانية للوكالة هنت البلدية عن الخدمات الكبار دا بدت خلاص في الأسيما الجمعين هنا. الجلسة كمان يجهز فوق التكوين عن الوكالة. المير سنوسي حسن عبد الله هو رأس المناسبة. الزميلة حج حو حبيب عمر والتفاصيل.
3: الخدمات هنت الملمة الثانية شكلت نشاطاتها هن مجلس إدارة الوكالة هنت الميري المسؤولة من الخدمات الكبيرة والتابعة للميري الكبيرة في دا لمو عشان يناقشوا كثير من الملفات منهم يعدلوا ويوافقوا في الشعار حن الوكالة ويراجعوا النظام الأساسي حن الموظفين ويركزوا في الهندسة ويهددوا الموظفين في الحاسوب والدعم حن التكنيك إضافة للبرنامج حن الأمل والميزانية الأولانية هنت الوكالة اللي بتخدم بها عشان دا تبدأ في نشاطاتها. رئيس مجلس إدارة الوكالة ومير حن بلدية أنجمينا سنوسي حسن عبد الله هجا في الهدف من الملمة دي وقال
4: كونسيل حسن لمينا فوق ده بدينا بنظام حقنا اولا باولا البي في عن الكونسيل فات وبعدنا حج في برنامج عن الاجانس في بدي حقه والدوكيمان المهم للاجانس يخدم فوق.
3: نذكركم بكون الوكاله هنت الميري اللي بتخدم في الخدمات الكبيره اسسوها بالقرار رقم 19 المرق باسم هنا مجلس بلدية أنجمينا في يوم 17 شهر 9 سنة 2025 وبتتمثل مهمتها الأساسية في جانب تنفيذي للبلدية الكبيرة وداء البقوي قدرتها في جانب الهندسة والتخطيط وجددان المشاريع.
1: المندوب الأم هنا الحكومة بجانب جيجر هنا مايو كبي غريب الجنرال عبد الله منان رأس ملمة هنت الأمني مع رجال الأمني والمسائل الإداريين المحليين عشان كيف يحافظوا للشعب وممتلكات هنام ويجوبوا الأمني والهدوء في المنطقة. المندوب الأم هنا الحكومة بجانب بروفينس هنا سلامات أحمد شوا روزي قال بتابي بسلسلة هنا معلومات هنا التعارف مع المسائل الإداريين هنا الدولة. الهدف كمان يعرف الحالة الإدارية والمختلفة المناديب هنا الجيجر القادين بخدمه والشيء الناقص لهم وشنو شيء اللي بيحتاجه ولا شنو شيء اللهم انك يعني ما بخليهم ما برتاحوا في الامل ويلقوا الحلول كلهم الصلاة. أسا 7:25 دقيقة مستمعين الأعزاء، خلاص هني كملت نشرة الأخبار، لكن قبل ما نختم نعيد العناوين. مجلسنا وزراء أجي لما أمست رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي المجلس درس مشاريع هنا قانون 2 في وزارة البترول ووزارة الوظيفة العامة. السفير هنا جمهورية الفيدرالية الروسية

0: يكون في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد صالح وبيار. وهنا نجمعنا راديو تشات مع السلام مع التيات كيرو بالألف.
1: من إنجلترا إلى تشاد شيء جديد في نجمينا، الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية. دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027. المعهد بيقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية، وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل. مجالات التدريب: علم الحاسوب، الأمن السيبراني، تطوير مواقع الويب، علم البيانات، التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية. مستويات التدريب: شهادة الدراسات المهنية بيب، شهادة فنية بيتي، الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي، وكمان في فرص آخرى بالإعداد للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال. وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي. للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC، أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13. الأماكن محددة.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدي كاد داخل الاستديو الساعة 7:30 وثلاثة دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، بعد ما سمينا نشرة الأخبار مع الزميل أبكر حسن بخاري وسمينا شيء من أخانينا بذات مع الفنان الراهل على جامعة بيكوس. نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات الرسمية. البلاغات هنا كل الناس اللي عندهم مشاكل بس في التيره. الإدارة انت الشؤون الخدائية التابعة للوزارة انت الاستسلال العرادي السكن والتمدن تطلب من الناس نتري لكم أسمائهم ديل كلهم، أي واحد عنده نقعة ونقعة ده كمان عندها مشاكل، زول واحد بس عنده نقعة ونقعة واحد بس سيادة 3-4-5 نتري أسمائهم ومطلوب منهم كمان يعني بمشوا في الإدارة انت الكادستر عشان بيكملوا مشاكلهم. هم الناس ديل عندهم نقعات في كاركيت دينيو سيكسيون 3 إلو 342 لو 16 و18، السيد داود نصر لو 16، مدام أليكسي جيمي دانغوسو لو 18، السيد عبد الصمد الأولي إسالي عندنا في كاركي لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1، عبد الصمد الأولي إسالي عندنا في كاركي لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 2 بيس و 4 بيس، عبد القرآن بركة عند التيرين في كاركي مشاغة سيكسيون 1 إلو 244 لو 23 و24، السيد عبد الله حسن عند نغا في كاركي ديجيل كودو سيكسيون 3 إلو 15 لو 4، والسيد محمد بغاي يوسف عند نغا في كاركي ديجيل كودو سيكسيون 3 إلو 51 لو 11، محمد أبكر عند نغا في كاركي نغبو سيكسيون 5 إلو 26 لو 16، عبد الرحمن محمد عند نغا في كاركي نغبو سيكسيون 1 إلو 82 لو 22، نصر أبراس مكي عند نغا في كاركي أنغابو سيكسيون 1 إلو 92 لو 17، تيغن بوكريت بيرو عند نغا في وحامد محمد تكيسو عندهم نغات في كاركي أنغابو سيكسيون 5 إلو 161 لو 5، نصر آدم عند التيرين في كاركي كاركانجيري سيكسيون 3 إلو 40 لو 25 و27، السيد فادل أحمد فادل عند نغا في كاركي مشاغة سيكسيون 1 إلو 369 لو 27، والسيد أحمد فادل كذلك عند نغا في كاركي مشاغة سيكسيون 1 إلو 369 لو 24-25، عبد الصمد الأولي سالي عند نغا في كاركي لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1 و3، عبد الصمد الأولي سالي عند التيرين في كاركي لاماجي سيكسيون 5 إلو 90 لو 1 و3، وأخيرا كمان كذلك عبد الباسط آدم محمد عند نغا في كاركي قوي سيكسيون 1 إلو 63 لو 1، مطلوب من كل الناس اللي تريت أسمائهم ديل بمشوا في الإدارة انت الكادستر بأوراقهم الرسمي عشان بيهلوا مشاكلهم، لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. فأسادة المستمعين ومستمعات الكرام، كان قاعدين بتسمو يوميا إلا بس مشكلة هنا لفونسي فالشيء ده يعني شيء بيجي عجيب وشيء غريب. الناس هسه جوهمو في التراب، ما عارف المشاكل وين. يا جماعة الخير، أي زول ده خليه بخطة أقل أديل، والله كان تعيش 100 سنة 200 سنة 1000 سنة كل يوم بعد يوم، ده تراب الحصة تسوي فوق مشاكل، ده بس بدو السوق فوق. والله كان تدور ما تدور، انت كان تبقى شنو، ده بس تراب، ده بس الدايم لك. في بعض من الناس والله ما بيخافوا الله، بور واحد والشيء اللي هسه قد بيجيب المشاكل مرة واحد. في بعض من الناس عندهم يسوي ركيكي مع الناس اللي بيسوي لبابيه، لو واحد بس خلاص يقول لك قال انا ده اتريبيتر انتونيليو باسم هنف فلان. يا جماعة الناس خلي ما بكونوا مخفلين، الشيء كان بيجي اتريبيسيون ده يمرق عند اريتي باسماء هنا الناس سموتو سي خطو، اقولكم عديل يمرق شنو باريتي وباسماء هنا الناس، فلان فلان ده بوكان مشي اللي مشي مشي ده. لكن زول بس بمشي بفلسفية لك البابي وخلاب بجي بقول لك قال هو عند تيره، سبحان الله يا جماعة، تيره بور واحد يقول لك انا ده اتريبيتر ده اسمه اكس جابا لي اجريك، اجريك جابا لي ا جابا لي بي، بي جابا لي اي. شايفة كم ناس ده؟ 5. اول لو سيدر اجريك بس، الاخرين على الفابي الاخرين ده كذلك جاء جابا، ده كل شنو فتنة، اعوذ بالله من الفتنة. هسا كان فكرته في الايام ده المينيستر هنا الاستسلاء الارادي السكن والتمدن محمد السليك علاتة قائد بحوك في البروفنس، كله في مشاكل ده بس. يا جماعة اليوم دنيا ام باكر اخرة، والله الرئة الحلو انت قائد بتشيفة وقائد بتشمة، يوم بس بجي لك ده والله نفس النوم ده بس، النوم ده داكو انت قد تونس كيف بس كما يالا كان شنو قد تشفت لك كيف قدر كي انت نوم كل ما عندك خبر سي هترى ده بس. والله أعوذ بالله تلقى واحد عند شنطة ساك حقا ده ألا منستر كل ما عنده نعال أزرق كرم فيستا ولا تاشف لك تاجيه ولا شنو، خلاص قائد ده إلا داخل هنا في بكان الكادستر ده مارك بهنا ماشي بكان ده ماشي في ده، وتعالوا امشي شوفوا السبب كمان يوم السبت ويوم الاحد ده كمان خلاص بروخوا في الحلال في كاركيا الاربانيزي دهابة وما عنده يا ترى خلاص بجو. يا جماعه خلي ما تعازوا اخوانكم المواطنين نفر ده، هسه امشي كومسريه بس ده كل مشاكل ده الا مشاكل انا ترب، كل مشاكل ده مشاكل انا ترب. الناس نسيوا ان كنا الناس اللي هسه قاعدين بيسووا مشاكل انا ترب دول هم بيقولوا لا هم بيلاقوا النبي هاي هيين كيا بلاقوا النبي، والله ما بعرفوا قدر هم بموتوا. ها يا جماعة ما بالك زول واحد، انت زول واحد بس فكر كي هنا انجمينا ده كلها كي انت بس عندك كاركي عندك يا توتراب انت بس فونشنير وهيدك. ها يعني سبحان الله يا جماعة والله ده ما عدل، والله يسألكم يوم القيامة انتو كنت تدوروا ما بتدوروا ذاتا كلها، الشيء ما عدل ده ما عدل. تلقى نادم ده مسكين تيب سوى كي لقى ليه تراب بنا بنا بس بقى، هسا الناس القاعدين برا دول ده من انجمينا وامشي برا الحلال القاعدين نتروم دول ده، في بعض من الحلال ايربانيزي تراسي، لكن في بعض مننا ده المجا وشنو ده ويقفوا خلاص، ده بس نادم انت مشي اللي قلك 40,000 50,000 60,000 مشي اللي قلك تراب سوي لك كويزي كي ولا سوي لك لجديبي كي ومشي صدت أشيرك ما إيالك قائد ترزول كي بقول لك كي هاي نادم ده ترمشوت نشوفه سوي لي أنجار إلي سو أنجار لا سين فو إتوسا نو نو نو برسون واتن سلتو بيان إلتي كاليفيا إن فو نو، بس كي إنت موين دبور هناك ده إنت إيش على حسب المستوى هناك، إيش شنو على حسب مستوى هناك. اليوم سيادة البيوت عندهم دريهات
1: والله سيادة البيوت كأن هم ولدوهم كبزوا لقيوا لهم بيوت. ها كلام ده بوجه لكن هم ما بيدوروا بس ما انت زول هو كان انده بس بجي بأجر معك بيدوة ها كان انده بس بجي بأجر بيت بجي بقعد بإيالة اليوم كان دور تدور لك بيت بس تدور تأجر هذا أولا بأولا بسألوك عندك إيال ولا ما عندك إيال ها انت تسأل عندك إيال ولا ما عندك إيال ده انت بام ويا قد تكفي قد تنتيم قرز تنتيم أجر ولا انت أنازايا جيت قد تقسمهم وخلى ولا ها انت منستر أنا أكسيون سوسيال يا جيت قد نو مالا في شانك بس الناس بخلوا الوالودة ولا ولا في شانك بس هي وبجي ما ايال تنين ثلاثة مثلا عند خمسة ايال ستة ايال بشيل ايال تنين ثلاثة بس بجي وخلاص الاقابة دول بقول دول ما ايالي ولا لحد يوصلوا في الدرجة الوربيت الحوان الحوان ده كله بيدسوا لي كادنا سبحان الله ها هسا ده بس وبا الجالينة ده واحد تلقى ماشي كي قال انا عندي سكري وايد قال ماشي كي قال انا اندين كليوي وايد قال ماشي كي والله ده كله بلا حقنا عنينا ده بس الما بشابي ده بس ها خلي يا جماعة اخواننا مواطنين هم ذاته كله خليني يفكروا الحكومة ما قصرت حكومة ما قصرت حكومة تسوي شغل اديل بيجاي وخلاص في بعض من الناس كمان هم بيرافقوا لياتو كمان خلاص بمشوا بور واحد بس بيتشكموا لناس اثنين ثلاثة اربعة كان شغل ده بيجي مشكلة يا تو بتحمل المسؤولية والله يا الحمد لله الله يرفع البلاء وينزل الشفاء. بمناسبة يوم الجمعة ده خلي كل المسلمين كل الأئمة شولوا لهم فاتكة للناس النفردين ده الله كي خليه خسل قلبهم ده وبيخلوا أخوانهم ده بينجموا ها شوك بجابرييل في الهندسة وعبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين نمشي في مكانة الفن الساعة 7:45 وكل السادة المستمعين والمستمعات الجران فرير إدريس أحمد تادي فلا شولي شولي أمبيس نقول لك صباح الخير مون جران لك أنت ولكل أسرتك ولكل أسرة أمتمان يا سلام بلد الأمان نقول لكم صباح الخير يا سلام عبد الله شوه دبيتي عبد الله شوه نقول لك صباح الخير مريم مجيبي ايبيت دبيتي مريم جيمي نتمنى لكم صباح الخير وكل سكان حنويت مراندو سما نقول لكم صباح الخير اكيد انتم قاعدين تسمعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد احمد المهدي محمد المهدي عبد الله ايوه ده كذلك صحفي هناك من بريماتير ومعنا هنا في الأونما نقول لك صباح الخير لك أنت وكل فامي المهدي هناك من ديجيل الزعفاية قبل تقنية

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غاديو جات تشوك بغابرييل في الهندسة السود، وعبد الهادي محمد تصالح بابا يروم المستمعين. نقول كذلك صباح الخير عاصمة جمينة، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية جات. فالدور ده كمان نهج شيء للناس اللي عندهم الكار سيادة الكار، فدول ذات أقول يا جماعة سيادة الكار دول الجري وادين القاعدين بجرودة كأني كلهم كي قاعدين بيشربوا قلص. ما عدل القلص الحصة دي أو كمان ملكس الإيال الحصة تلقاهو كان سالوغ الهو شوفير وإند ليه خلاص كوماندان دي بور هو القائد ده من خلال ليه ليه خدم كي مشى أكل ليه كباب حقه وصبا ياتو حقه تك إندوم لوم لقاديب كي خلاص برقو بكام با عارق وبتونا ملان خلاص بنتيل الأبرانتي يقول انت كان يلا شوي لينا الأبرانتي هسا قد تشوفهم دول دواي قد تشوفك بس اينا ادلم بفك لك بشيفك ده وتاسب هو يا كيوا تاسب عجاج بس انصب لي في اينا وبلا راية بلا راية تأشي في المخطات ديل ده بيجابوا دول اوين ده المرة كان ساعة وقت بيجابوا دو خمامها بخطوا بهين لحد وحدات ديل ده والله ينسوا خمامهم في التاكسي وده بيجبي ده بخطة في تاكسي آخر في كار آخر ودك وتركب في كار آخر. المسألة دي سيادة التاكسي ما عندهم التاكسي كان كتير ذاته كله تشيل في السهيكة بس ده وما تاكسي بيشيل 5 ناس بس مع الشوفير ده 6 وفاية بيشيل 4 ورا وواحد يقعد مع الشوفير عشان الشوفير ذاته كله يكون شيء سيادة التاكسي ده كما هم شغلهم تمام والتاكسي ما هو صغير الكار تشيل 18 شخص. فيا جماعة انت الزول اللي عندك وتير وبيتا انتيتا للشوفير ده حدي ده هو بس كان خدم كده كان ايه ده خليه لك وتيرك وبيسي شغلت اخر تعال شيف لك جري سيرتو ناس القادين بجروا بمشوا من قاسي وبمشوا لحدي هناك كوتانا اللي نع يمشوا عليك كوتانا ما بيريو تأشيب لك لجيو بوكان ده بيسوي ياتوكل بيسوي عم سبك سبك يا جماعة بوكان ده أول ده إلا البهايم وكمان راسة كل الناس قاعدين ودردر القدرون قدرون اللي بيشيل بس مين بالي أو قصر ديمقراسيا شيله بس هنا من FM ليبرتي وأمشي كده ديخ من بون دوبل فوا وأمشي كده ديخ أمشي كي كي كي كي كي كدر تجي لإلكترون وخلت تفوت ده تأشيب لك الويكند الناس كله ده بس ماشيين فوقها. فأنا ده تقريبا 4 مرات أو كمان 5 مرات نطلب من الحكومة خليت يدسلهم البانو بانو الهسا بوتي ده خليه يدسلهم واحد واحد واحد واحد واحد يبدو مين بالي لا ديمقراسي ده والله بوكان ده أدلم يا أخواني والقدرون مع البحر ده تك بس لا خدر لك النادم بس هو فوق باشية الديركسيون ده مرات ده بيجيبوا ده نادم كان جبنا بس ده خلاص كان ما عشان تراب هسا اخذته كده الا نادم ده بمشي هناك في البحر بس ده كان بيدينا كزيني كان بيدينا قال اسرق على كل حال يا جماعه ان احنا دايرين العافيه الحكومه دايما تدور العافيه وبيدا السياده الكار كان بيسوي شغل ما عديل وكان بوليس انا سيركيلاسيون كربان كمان خلاص تاشيب لك جرجره البوليس ده أزانا ها بوليس ده سوى لنا كي ها بوليس ده سوى لنا لكن ما هو ده ما خدمته ده خدمته. فعلى كل هل يا أخواني انت إذا كان بس شغل بس اسمك السيكور ده وكان السيكور ده السيد الوتير ما بيشوركوا انتو تنينوا زول انت وتيرك حلالك ناس سيادة الكارد وادين ده وتيرهم حلالهم بيسوي كي كان هو خلال اللي قال ليه إسانس هكا ده مصاريف أنا إيالة وخلاص بقت وخلص بقت ما عنده أي بروبلم. فنطلب كمان المفاهمة لأن أنت فكر للناس اللي أنت شلتهم دول ما نفسك لالك في الكود دي لاروت شغل بس كان مرق لك مدام تكتل قريب ناس 10 ورق ولا 5 ورق ده أخير الواحد ده تكمل معي وتفوت هكذا أنت تقول تديفي وبس وخلص تمشي تشقلب ولا تسي شنو تسي كيف. ففي بعض من الناس دول اللي قموا كبير لقوا لهم وطاير وقادين بسوقوا نطلب المفاهمة من كل السادة المستمعين والمستمعات. الساعة 7:54 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. تشوك بي غابرييل نمشي في مكرة الفن باقي لي تقريبا 20 دقائق عشان نعيشها معاكم سوا. نحن معاكم وأنتم معانا بفرحة وسرور.
لغاية الساعة 8. صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات. أغنية الفنان الشادي عبد ال هناك من آتي البتحة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. صباح الخير لكل شباب أنا آتي البتحة. وأيضا الأغنية دي كمان هدية لكل سيادة الكارات وكل سيادة التاكسي أيوة وكل الكليان الحاليا قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أكيد أنتم قاعدين تسمعوا راديو تشاد في موجة 94.5. يلا أنا مين قميت ما شفت جمالك. فعلى كل حال أغنية جميلة كابين تكنيك ونسمع الأغنية.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، نجي في داخل الاستديو ونواصل بالبلاغات المفضلة. أسرة أبو بكر بلاغات عن الوفاة، أسرة أبو بكر أبو زنوبة أنغانغوتو وكالتوما إدريسا، بولاما أبو بكر توم، بولاما غومبو دنا، الشيخ عمر محمد جيري، الشيخ محمد أمبريا ديليجي، موسى عشنو، يونس غومبو، جبرين الديف، ديناء وكل أسرة، عمر حسن أبو أمينة، الحاج حسن أكو، الحاج محمد رخيص سلوم الهيزيني بلخو بموت حنا ولدهم، يوسف إدريسا غانغوتو كان مات يوم الأربعاء 2/9/2026 في نجمينا. ولا بلاغ الهزين ده كمان يوجهه لكل الأهل هنا نجمينا، هنا دوبا سارة وفرنسا، والصرخة كمان بسوى اليوم يوم الجمعة 4/9/2026 في كاركي إغاسي، ما بقيت من مخار أي اللاسيش هنا أسامبلي ناسيونال، في بيت هنا الشيف دينيتي عبد الله خادر أبو بكر أبو زنوبة، اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة، ولا أهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. الأسرة الكبيرة حنا ما يبلى أسرة سيد غندا مونا الدكتور هارون كبادي لوما ليزين يبلغوا كمان بموت حنا أخوتهم وبيت أخوتهم وأخوتهم وإمتهم وزوجتهم وأمهم ماجو أوكاديا ما يبلى معروفة بأسرها حنا كيروبو مرتا للمرهوم كوجا مبتا إلوا، كان ماتت يوم 29/8/2026 في نجمينا بعد مرت. البلاغ الهزين دا يقدمه كمان لكل الأهل وجميع ناس اللي إرفي هنا نجمينا سارة كيابي بوغوجي وحندي مجوة ومحل الفراش كمان في بيت المرهوم كونجا مباتا دا في كاركي أم تكون في نجمينا. بلغ هنا ودار السيد كيلبي هيروت يبلغ بمريجين حنا بنيتهم وسمحة دوني أرلت عمرها 10 و6 سنة، مرقت من البيت من يوم 25/8/2026 حتى الآن، يعني ما جات في البيت. مطلوب من أي نادم ألقان خطاه معايا أو يعرف بكانها خمان خليه بنادي أهلها في الأرقام 68/29/09 أو 97/71/47/37 أو 66/25/97/91 أو 66/40/68/4/12 أو كمان يجيبها كمان في بوستو عن البوليس القريب ليا، أو بيجيبها بكان الرياليزاتير أنا أونما، أو بتصل في الرقم 66/51/20/52. الله يجمعها لأهلها. السادة المستمعين ومستمعات الكرام، هنا غاديو تشاد الساعة 8 أشوكا نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية.

الاغنيه دي كمان نهديها خاصه للجران فرير جران جون شيف بيرسونيل. انا اتي بي نقول لك صباح الخير، وبدون ما ننسى كذلك كل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابعوا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد، كل البيرسونيل انا اونما نقول لكم صباح الخير كوتي راديو او كمان التلفزيون، وما ننسى كذلك كوليكا جينا انا اتي بي نقول لكم صباح الخير. Tchau!

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي تشاد ساعة 8:08 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية التشادية، باقي لي بس تقريبا 7 دقائق عشان نعيشها معكم سواء. ال7 دقائق الفترة دي كمان يرقدوها دايما برحلتنا الموسيقية. هناك كمان نشوك بجابرييل كان مشى قال لنا قدو عافي وسموه كويانك كريو، نقول لك بون اريفي، وإن شاء الله هو كمان قايد معنا يواصل لغاية الساعة 3 o'clock. نمشي ونسمع فاصل غنائي تاني. يا سلام، نتمنى بها كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات اللي حاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أن إحنا معاكم وأنتم معنا كابين تكنيك.

0: فلا أسد المستمعين والمستمعات، آخر فاصل غنائي. أيوة دايما ما نفس الفنانة فدي تقول لنا آخر أغنية نتمنى بها كذلك صباح الخير لكل الناس الحاليا قاعدين في كل الأراضي الوطنية التشادية، قاعدين في الزراعات، في بعض منهم ده حارته، بعض منهم كمان قاعدين بيشققوا، ده كمان اللي عندهم الجرايات لأن الرجل مع الأولاد هم بمشوا فجر بمشوا بحرته كده حاليا الساعة 8 وكده كدار الساعة 9، المرأة كمان يلا تعشب لك تسيلهم إيش أو كمان تسيلهم الجوجر، جوجر عندك مع اللبن ده خلاص هاليا ده مع البحايم ذاته كلها شبعانين. فعلى كل هذا نقول لكم صباح الخير لكم أنتم لكل أسرتكم الحالية تتابع الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد.
1: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد من العاصمة جمينة.

أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أتجادل وقت المحدد اللي خلاص تكمل الساعة 8:13 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. لحظات بدنا نخليكم كمان مع الجران فرير ديليجي أنا سارة هنا في مدينة إنجمينة تليم قايوس منشيف أموا بجي بقول لكم ديليجي جنجم جبرا سيلافيا هو بس قايد معنا في المراقبة من الساعة 7 لخيط حاليا وبواصل كمان مع اللانج ناسيونال المفضلة. بدينا كمان في الهندسة الصوت مع تشوكبي جابرييل الساعة 8:05 دقائق كمان تشوكبي جابرييل خلى المجال للزميل سنوي كويانك كريو. أعزائي المستمعين والمستمعات في مدة دي سموت البلاغات سموت الذي آيات أبكر رسم بخاري ونشرت الأخبار الصباحية تجهيز وتقديم البرنامج عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام كل البرنامج ده لقلتو كمان في تيت شرفة بابا بعد ميسا يكو كالكال وهناك كمان في الريجي حنا ريسيت كمان ماما أموا فاطمة حسن ياتوي. أعزائي المستمعين والمستمعات نتمنى أن تقضوا أحلى فترة مع باقي برنامج كان غاديو تشاد والزميل التليم قيس هنا جميعنا غاديو تشاد مع سلامة تهيات علي باي باي.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم، نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم، واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، أصولهم، مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي. ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية. مساء الخير دكتور حامد عبد الله.
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله، حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، به وحده نستعين. شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل، ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات. التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات القديم، وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى، غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية. وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب، يقول بارس في تاريخه الصحراء والبرنو، وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس، عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة، إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد. السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا، وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت. وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان، وهي عاصمة التوبو القديمة، وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق. هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط، من شعوب الرومانية، شعوب الإغريقية، شعوب الأسبانية. تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح، أقوى في المدد، أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب. وهذه شعوب وقبلية، وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية، والغازي دائما ليس لديه أولاد، ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة، وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم، الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا، فتوقلوا في مناطق الصحراء. ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط، هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى، ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد، بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم، وكذلك مناطق تيبستي، وهي الآن تتفرق إلى توبو، تيدا، دازا، إكاردا أو كريدا الآن. أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو، وفيا، وإنيدي، وفضاء، ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب، فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بيسموه السافانا المتوسطة الحشائش، في حين وصلت بعض قبائل التيدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال، وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن. هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم.
3: أي نعم. كلمة القرآن.
2: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم، وإنما أطلقها عليهم العرب، وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونا في أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقلنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
2: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد غرب بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الأمبراطورية.
1: هل التوبو والتيدا لغة مستقلة؟
2: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
2: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
2: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم، أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنتروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو دردي حسب ما يقول جيرهارد، ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
2: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأظافة الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جيومورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية أيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من أندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
3: حتى اليوم
2: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من شات صادرين إلى ليبيا أيضا بسروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في إفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

تاني رادون والد جوق لبرجو في نقد في تشاتين قد في لينا سي دوريام كبير انغلوف دون بوروج جيجال ما ملكو هيا غين سبريكتيف دون ملكو هوديك جامين تاني كان قد في لينا منغيني ما لبار فيدي فون ما سنه او فيدي سوم سلا غلو ديكلين في غوليال دا غدان دل انتريست جي ان غنغلو كام غي ميسان وي كويون كريو دو ما تولين غي مي حمزه حسن ادريس فيدي تشاتغلو مام يام لاو نكن دو تمالي كافير دو تشات بيت كان دي فاطمه كاتيا مالاتو kulo bonto kulo mdani kini kwa mandele na la joko la brumu tufiki ya minanu jaburu mol gonovi lo vindia kiki depe niki masan nungkafi kaya niki sahli lini vigi haka lini ase meno humfu ni vwevedin gani tetefan tiki nungkafi tetefan supe de haka nse kaislo fudongi helenge lebu mulku lebu sa kaiskal mama kwe tura sa telme sa bongro kaya niki fungiula hamintu de kaf kaya ni muliani vigi masan nungkafi kisi debe sa chatni sa kamuruna ikisa farangwa lafi jamenta nite defan tigile kaya nan jop lon me sanwe hidi hamsa kaya nisi ka tukolambu kaharan nul defi afri samukuna kulo yom defi nige sumasan kafini mi famna

السلام عليكم. ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي كهرة ديتشات ست درجاني دقيقة دقيقة ما دوكلا برات نانا كوجي كيدا نانا كوجي كامن دمر درا تكنيسيان غريدة سامفيل تكالا شكر ترك عندي مر درو كهر كابين تكنيك دا تشي غنا أجدي رغوبر مرة استاجر ما تشكي كهر ميكرو دا نانو كي جانا كهر سالة محمد سالة ساقا كي أجدي رغوبر غريدة ردون ناكي جانا ملارا برا فطر غا أجدي رغوبر

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دغري تروخ راديو تشاد ايزال وتني تشاديا دي تريو قنيا دو موجي دي سور فو كارسو فاصل موي ميغا استر نتشال ماتكا شونال سي مونتابي جيري لنجمي دي تروو رتار غورن سالي محمد سالي السي كامري ختي ابانا شي دورن دلا دورازن تترمل بني نابزين تروني ان رو جيمين روسو نافرفو ان بار دبريو سيري كارماشيني Tizirina Fine, Régie Dante, cabine technique Agedi Rigobert, Ngale Studio Motene, Inradu Tchade, Ronlise ou Monse ou Langise ou Maridrissa ou Marna Ringameno, Mesek Massal Kher, Roul Kafiki, Digitri Horadu Tchad, Munkao Mungorok, Mesek Shukran. Mamangal cabine technique Agedi, Kinzik Kawande Utene, Bad Kawandela, Kyokhna Shere. Cabine technique.

0: minha pele. Abre, abre.
1: شكراً أكيدي ريغوبر شكراً دكتور أخرى رجادة إذا الوطنية جادية دكتور أخرى مغساسو دكسيلي جري رول كافي كي منشيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركات ترونيا رو جميني روسو نفرفو إن أردبريو تسيري كارماشيني مجلس آدية ندل تاغا إن وزراغني ro khamisse ngal be pale into mighty ngal be rasenti de agat kamala mene dan bo dawlene marshal mohammed idriss debi itno majlisse ndamni wondigni tam mashru in line de tarnya shan knabun dogne ga qassa khawzarande in kolko arde wo in fotronne وين جيولوجين دي تيرني ني بان ندلا كخصاق يعني مكتوب ان فترون وين لاين دي تيرني ني ان ناب دي ان وزارن دي ان حاكومي ني سفير تيجي ان روسيا ما سين دوبيان اور قدام كو مكتوب جيني انو سفير دي كورناب تشاتناني ني or salam kenya safir azinti bo diplomatie in chade ministre konya abdoulaye sabour fodul ndamni masail gende ruine una khashkhni o orni tamdi ngal mukhtalif in ala khad utne ka khassa kh tarbiya wataniya w nab ina komne وكتوغن على خنده إن نانغنده كالبا غراخن روسي ديتنه كال كوسن كايرنه وچادنگ ده وطن ديتن تري غراخن ده روسي ديتنه وتدرب كدرب كرق تار نانكو دونه وجانب إن كالخون جارخنه ده إن تلغنه وامنه وآفي إن ديگنه متك يعني أورندوغه نندلا منيستري إن نانغه وين سكنه محمد اسليك حالاتا تري تاباخ لوني نه نغال ترنان تشاديتي مون بيلتينتي ترنان وادي فيرني تاغا اور اتيا ترنان باتانتي اور درخت مسائل ببوغ دي اوتون ديتني تدي تام مشكل ان ارغني to attribution de teline de akumatri nubunyo na arde in digintene wo imang de gondiga ujin gal terna nangina akumun or ujini wo rini ninkaw yani minister ba darkha wo yot binya wo hadarkha wo tar malama malama ja tanen de teline in wakala in lamerigine in lameri in jamenine deltaga tag duru ngal hotel radisson blue to fuk ashank jas kundoge jut in wakalne in mergne de adar ngalen de la mer bone in njamene senusi hasan abdullahi yabe de tu jalsine moko sa son de gige sikar fine ne nasher zain troñine in ro jimine roso navrufo in bar duru yo siru kar machine de njang na shardala dubelem telem goyis wo de grax singi donc singi ronde se monse omar idrissa omar mon koskay tamin technique agidi rigobert

شكرا فلورنس، شكرا اجدي ريغوبير دوتونغال كابين تكنيك تي. فالحمد لله زوخ بلاق قدام ممكن تشال موتون دلا ان شاء الله كوز زوخ وسيتني كنا فاق زيغي وسين دي وسينه يعني عام كخصاخو هي ان امغندي روندونغي وكل شيء جيري قال عالم تنن قال دنيا تنن يعني قال كولو تري عسالخا متمانن يعني ياكو اخو فكرين اوتو ياكو اخو غارديا جانب عين دي تري ترنينن يا جاكون خير خنجد مثلا فلا بد مود غندي سيك ريخ غال بي فيني ولا دلا ريخ غوت كوي غوت كويتي و لازم يعني ادر كو اوتو ادر ني ادر غارب ايلن ادرون يا اخو رزق دا فلا نام فلا نن اخو غار ايل بيني يعني أخو مشاكلي أخو غار كولي تانو دين ديجنن روندي أني أخو نياتني سيك دي موت غم بكال كين كتار لازم جيري إن ديكلنن إمانن تري ندامني تري تران يعني كيسجي أوتو و ندامنن ندام إن روندنن كل ما وقتين دي كولو ترين دمني عشان غاربو أوركو كينك تارا وكينك دوغ نوف أرانن رون دي لابغن تري ترانينن غاربو حسالخن روندستني سيك دي روندنن كتارخ كاجيتي ماديين معنويين وفكريين عشان غارنن كتلخن تنواتني أردل ياكو أنتو garde yaro ñenen ke tar garde yaro ñom bax rondenen ke koxo di koxo garbo asal xani de mardana koxo yani koli wu indar kak jiti danatin hal bintin rondon ka badana ja ba kon badani da de to rondin gene lazim rondisu garbo oñ oxoñ tene rix cieñiti hawal khaki garnen telxign oxo ci ri ko darxa kak jitti tane gar i ko ndele lakin en ko yibumbu khabar doyene on oringa tuk de oron ko oxo zi zin oxo ba in oro khabar degda ko xum malayin go ko xum milliard ge ko bala mod gentin on delgda karini ke des dangan ko bala rondonga tenen inoko godorgada tanu mu talab ko rondonga ti rondenen ya gar fuguda ay waqt ininel mo tajga ko rofin binin kroñ god rondonen kroñ garaba atane kilme menen fakhar khak dana rondi mardana ritia tarani garde yara oko inde okida garbu guso garbu orin ko ritia bitiya hatta nama kol khon krisi nin yani nimbe kokh mindenofen lakin sek rikh ngali lintingal geganti oro khabar tunofid deyin nam ko yo ndax falan eye dege knek rondi e gaten chal rondi gid nin de hasal khari hasal khangal gal darati o mod gondala hinin wa uto dekel namak indi gar dag krondi la indi ga ko ar kagiti or fazaxitine nimbiya kank de kalako or fazaxitine morondi nimba in dar bar kalak or khabari gi min de yondal imangandan daman man bum bop ko do man bum nana man bop bini man borondo nin ya ngal funti nin ongo oxu feyd kuy git dekel ngal tab yentenen ko fakhar kha doge nama e na chenen se grondasan on dam kuy git ya
ka rayuna nas de tele ñine kam diga bagetine ngal funt de kele de mardanenen ka kaya nama hatta de godde rokani afatine o xedden dala ka tarxadi ka derxadi ko haji sey lakin rondo barannen yani ya kaw ka kay nang ñinga de nimba onen ya ron labgantri tarani bintin ja zor nama ya nanit tan koromun fa am kankan dana ya kaw ka fikir anen te ngernya de tarni tar fastene koyti tardid te koyti shukran digen tro khara di tchad de radio diffusion nationale tchadienne izal watene tchadia de tri yok ñe dog ma jede sur fo carso facile muy magas tan tchad batka shukran cabine technique Florence

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أهمية ودور طبيب الأسرة في صحة الإنسان. واليوم جينا في مستشفى الشفاء نقابل مدير المستشفى الدكتور عبد المعطي موسى، ونتكلم معه في موضوعنا طبيب الأسرة. دكتور السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دكتور، في البداية ممكن تشرح لنا معنى طبيب الأسرة بمعناته شنو؟
1: طبيب الأسرة هو طبيب مهم جدا، هو المسؤول عن معرفة أمراض الأسرة، يعني الأب الأم والأطفال يكون كلهم عندهم ملفات عند هذا الطبيب، ويفحص عليهم في البداية، يعمل لهم فحص عام ويعرف كل واحد منهم مرضه شنو. مثلا يعمل فحص للأب والأم ويعرف هل هي عندهم مثلا السكري أو أمراض ضغط الدم أو الأمراض الوراثية، مثلا أمراض فقر الدم المنجلي أو بالفرنساوي بيقولوا دريبانيسيتوز. طبعا فقر الدم المنجلي عندنا كثير جدا، ولازم يعرف فصيلة الدم للأم والزوج وفصيلة الدم للأطفال، ده كل حاجات مهمة جدا. يعني فصيلة الدم إذا لا قدر الله حصل حادث احتاج لنقل دم، كل ما نتأخر في إجراء الفحوصات نعرف الفصيلة بتاعته طوالي نعمل له نقل دم. أو بالنسبة للزواج برضه، يعني يعرف فصيلة الدم الزوج والزوجة قبل الإنجاب، لأن هذا كمان بيأثر مع الأطفال. وبعض الأمراض الثانية أمراض كثيرة جدا لازم الأسرة تكون عندها علم عندها المرض ده ولا ما عندها. فأول زيارة لطبيب الأسرة بيعمل لهم الفحوصات العامة وبيكلمهم يقول لهم أنتوا عندكم مثلا الأب عنده مثلا ارتفاع في ضغط الدم، ممكن طبيب يعمل فحوصات ويرسله لأخصائي أمراض القلب، الأخصائي بتاع أمراض القلب بيديه أدوية فيرجع لطبيب الأسرة ويواصل معه ويراقب مثلا كل ما شهر يجي يشوف الضغط بتاعه كم، أو عنده سكري كل ما شهر كل ما أسبوع، حتى ممكن يشتري جهاز بتاع السكري في البيت يفحص بنفسه هل عنده مثلا إبر بتاع الأنسولين وكيف يحقن نفسه، كل الأشياء دي وغير أمراض تانية كثيرة ما بالضروري إلا السكري أو ضغط الدم، هذا عبارة عن مثل فقط. فطبيب الأسرة هو يعني في أي لحظة ممكن تتصل به، مثلا لا قدر الله بالليل حصلت لكم حاجة في الأسرة فطوالي بتشيل النمرة بتاعته وتتصل به. لكن إذا كان أنت ما عندك طبيب أسرة هتتصل بمين؟ ما هتقدر تتصل، تضطر إنه تمشي المستشفى. بعض مرات تكون في زحمة، بعض مرات الدكتور طبعا ما بيعرفكم يعمل لك فحوصات من جديد، الفحص يطلع بسرعة ما يطلع بسرعة، بعض الفحوصات بيحتاج إنه تجي بكرة صايم قبل ما تفطر، ده كله تأخير في الوقت وتأخير في العلاج في سرعة العلاج. كل ما تأخر العلاج كل ما زادت شدة المرض. لكن ممكن نتجنب كل هذه الأشياء إذا كان عندنا طبيب أسرة بيعرف كل أمراضنا، إذا حصلت لنا طوالي نتصل به هو يعرف طوالي يتصرف بسرعة قبل ما أي حاجة. حتى الملاريا مثلا في بعض الناس الحاجات الشائعة عندنا، الواحد الملاريا طبعا تبدأ بألم في الرأس، يقول له عنده وجع رأس، بدل ما يمشي يفحص يمشي في الدكان في الحلة يشتري حبوب بتاعت وجع الرأس. الحبوب بتاعت الوجع الرأس دي بتهدئ الوجع الرأس، لكن في نفس الوقت الملاريا بتزيد في الدم لما تصل إلى مرحلة يعني الواحد دي يقع من غير خشم، يعني ما يتكلم، يشيلوه يجيبوه المستشفى يكون في غيبوبة مثلا، يقول لك الملاريا طلعت له في الرأس، أو حتى يتشنج يقول لك مثلا زال ده بقى مجنون وكذا، ده كله إنه الملاريا دي ما اكتشفوها بسرعة لحد ما طلعت في الرأس. بعد ذلك يمشي يقولوا هدا يودوه يربطوه وكذا كذا، يكون عنده مرض الملاريا، لأنه ما مشي للدكتور وما شاور الدكتور مش عملوا حاجات تانية. خلاص الإنسان ده يعني كل ما يوم حالته بتزيد إلا ما يدخل في غيبوبة، يدخل في أشياء يعني لا يعلمها إلا الله، ده كله يعني بسبب إنهم ما عندهم طبيب أسرة، ما عندهم طبيب يعرفوه ويتوجهوا له. فأفضل شيء زي ما قلت أنا بنتهز الفرصة دي إنه الوسائل الإعلام إنه تحاول توجه الناس كلهم كده يعني وجميع أطيافهم إنه يختاروا طبيب لأسرتهم. طبعا ما بيكلف، التكلفة بتاعت الطبيب الأسرة أقل من تكلفة إنه واحد يمرض ويقع في غيبوبة، فبتكون التكلفة بتكون تكلفة زيادة وما في نتائج كويسة. فمن الأفضل إنه قبل زي ما بنقوله الوقاية خير من العلاج، يعني من البداية تكون أنت عارف مرضك وبالتالي تتجنب الحاجات الممنوعة.
0: دكتور، دورنا الطبيب الأسرة شنو يعني دوره كده شنو في صحة الإنسان؟
1: أولا بأول يعرف أمراضكم، يعرف أمراض الأسرة ويعرف تاريخ أمراضكم، تاريخ المرض، ويعرف العلاجات المناسبة لكم، ويعرف أي أخصائي تمشوا له يوجهكم له، ويعرف إنه في أي لحظة يعني ممكن يعني إنه يعمل لكم فحوصات دورية، يعني كل ما 6 شهر أو كل ما سنة، وهو اللي بيوجهكم في خاصة في حالة الأمراض الأمراض، الرجيم اللي تعملوه في الأكل الشراب، وعنده نصائح كثيرة يعني أقدم. ده يعني دور مهم جدا.
0: دكتور، أهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان.
1: طبعا الإنسان إذا عنده طبيب أسرة وصحته ماشية كويسة وأموره كله ماشية كويسة، وبالتالي يبقى إنسان مفيد للمجتمع. لأنه مثلا موظف كل ما يوم مرضان وكل ما يوم غايب من الشغل، ومحل بتاع الشغل بتاعه يكون بخلي الثغرة دي برضه بتعمل آخر العمل. لكن الإنسان إذا كان صحته كويسة كل ما يوم بيمشي عمله ويرجع حتى مع الأسرة بتاعته، ويقعد مع أطفاله وبتنز ويمشي يزور أهله وكذا، يعني أموره كلها ماشية كويسة يعني. لكن إذا أنت ما عندك طبيب أسرة وتقع ثمرت تكون عالة حتى على الأسرة بتاعتك وحتى المعارف كله، يعني تكون خسارة أكبر من أنك تكون يعني عندك طبيب وماشي متابع معاه وصحتك كويسة وأمورك كلها ماشية كويسة.
0: دكتور، الإنسان متى يحتاج للطبيب الأسرة؟ يعني هل في كل الزمن يهو يرجع إليه، ولا إلا بعد ما يمرض حتى يحتاج للطبيب أسرة؟
1: لا لا لا لا، من البداية زي ما قلت قبل الولودة، مفروض المرأة كانت حامل تعمل الفيزيت أيام الحمل عشان يعرفوا، زي ما قلنا إنه بعض المرات في تشوهات قلقية في الطفل داخل بطن الأم ممكن يعرفوها من بدري، وفي أمراض وراثية مثلا أمراض في القلب ممكن الطفل قبل ما يولد ممكن يشوفوه في الموجات الصوتية مثلا أو في بعض الفحوصات. فبعد ما الطفل يولد يشوفوا الملف بتاعه كله، يتابعوه كله ما شاء الله لحد ما يكبر، وحتى الحليب كيف يعني اللبن الأم كيف تدي ترد على الطفل، ولا المكملات الغذائية برضو كلها الطبيب الأسرة بيديهم توصيات، مثلا يدو أكل شنو من كذا شهر يدو شنو من كذا شهر يدو شنو. في ناس صغير يعدوب عنده شهرين ثلاثة يدو زبدة، دي حاجات ما كويسة، الجهاز الهضمي بتاعه لسه صغير ما يقدر يهضم الزبدة مثلا، فهذه كل أخطاء الناس ما بيعرفوها. لكن إذا كان عندهم طبيب أسرة الأكل ذاته من كذا شهر متى يعني الأم تدي الطفل حاجة تاكل وتدي شنو في الأول، دي كله عايز طبيب الأسرة بديهم يعني تفاصيل. بعد ذاك الطفل بقى كبير وبيعمل فحوصات يشوف هل عنده أمراض وراثية ولا ما عنده أمراض وراثية لحد ما يكبر، يعني دائما كل 6 شهر أو كل سنة بيعمل فحوصات لحد ما الإنسان بقى كبير. فبالتالي يعني بتكون يعني حياته بتكون يعني لا قدر الله حصل له أي شيء يعني العلاج بيكون بسرعة. يختلف من الإنسان اللي ما عنده طبيب أسرة، يعني مثلا أنا ما عندي مثلا طبيب أسرة، لما مرضت بمشي المستشفى، أمشي المستشفى ألقى دكتور مثلا طلب لي فحوصات، على بال ما تمشي يسوي فحوصات ترجع تلقى الدكتور طالع فات في دكتور ثاني جديد، الدكتور الجديد ده بتان تشرح له من جديد. لكن إذا كان الدكتور طلب منك التحاليل ونفس الدكتور رجعت له وشاف النتيجة وكتب لك أدوية، وبعدك ترجع بعد أسبوع مثلا المراجعة نفس الدكتور، يعني في فرق كبير من إنه كل ما يوم تشوف دكتور ثاني وكل ما يوم تشرح للدكتور الجديد ده الحالة حصلت لك شنو، لأنه الدكتور الجديد ده ما بيعرف حصل لك شنو. ففي فرق كبير، يعني ما في أي مقارنة بين إنه يكون عندك طبيب أسرة وبين إنه ما عندك طبيب.
0: يعني هل عدم الاهتمام بطبيب الأسرة ده يؤرض حياة الإنسان للخطر مثلا؟
1: خطر شديد، خطر كبير جدا، وخطر يعني كان ممكن الإنسان يتجاوزه بسهولة إذا كان عنده طبيب أسرة، عنده نظام مع أكل صحي، عنده نظام حياة صحي. يعني في بعض الحاجات ما احتمال ما يتعرض لها ذاته، مثلا ضغط الدم إذا كان بيأكل مأكولات صحية، بنوم بدري، بيتريض، بيراقب نسبة الدهون في الجسم، حاجات كثيرة. ده إذا كان مراقبة كويس إن شاء الله يعني ما بيصاب أمراض كثيرة، ما زي الإنسان اللي ما عنده ناي يأكل ويشرب زي ما هو عايز وأي وقت، ما بيحترم المواعيد الأكل، يكون عنده أمراض ثانية حتى أمراض الجهاز الهضمي كثيرة جدا.
0: دكتور، أنت باعتباركم خبراء وعندكم تجارب، الإنسان لما يختار له طبيب الأسرة الأفضل ده الأخصائي ولا الطبيب العمومي؟
1: لا لا، الطبيب العمومي ما الأخصائي، الأخصائي هو بيكون متخصص في مرض واحد فقط، لكن الطبيب العمومي هو يجمع كل الأمراض دي وهو بعدك يوزع للأطباء. مثلا أنا جيت مثلا أنا عندي ممكن أكون عندي مرض سكر وعندي مرض ارتفاع في ضغط الدم وعندي مثلا دريبانسيتوس، دول كله أخصائيين مختلفين، السكري الأخصائي بتاع السكري، والضغط الدم أخصائي أمراض القلب، ولا فقر الدم المنجلي أخصائي أمراض الدم، دول كله أخصائيين مختلفين. إذا كان عندك طبيب أخصائي فأنا ما تقدر تشوف الأطباء التانيين، لازم يكون عندك طبيب عمومي هو يجمع بين الحالات دي كلها وهو اللي يوزع للدكاترة الأخصائيين، وبعدك ترجع عليه هو يتابع معك. مثلا الأخصائي مثلا كتب لك أدوية بتاعت ضغط دم، ترجع تتابع مع الطبيب العمومي وتشوف الأدوية الأنتاج ده ماشي معك معك كويس ولا ما كويس، الضغط بتاعك بقى منتظم ولا ما منتظم، الضغط ده ما نفع معك ممكن يقول لك ارجع له ثاني، يقول له الدول كتبت لي ده ما نفع معي، ولا الضغط بتاعي ما قاعد بيزيد، او عنده يعني تفاعلات جانبيه مثلا بيعمل لي غثيان او بيعمل دوره راس او استفراغ حاجات زي دي، ممكن يرجعك ثاني للدكتور يغير لك الدوره، يشوف الدوره المناسب معك، عشان كل انسان بيختلف من انسان، في بعض الادويه بتمشي مع واحد ما زال ثاني ما تمشي، فلازم يختار لك الدوره المناسب معك وخلاص ترجع تتابع مع الطبيب العمومي بتاعك الى ما نهاية.
0: دكتور عندنا في نهايه البرنامج وصيتك شنو للناس عشان يشيلوا طبيب العسره؟
1: والله الوصيه للناس والوصيه ايضا لوسائل الاعلام انه تحاول انه توعي الناس لازم يمشي الدكتور، يعني يخلوا الممارسات الخاطئه، يعني الممارسات الخاطئه زي ما قلت يشيلوا ادويه من الشارع، في ناس انت مرضان واحد انا شفتك كم كذا حاله مثلا عينك بوجاك يقول لك سبك كيف في عينك، العين ده اغلى شيء عند الانسان، زلك سبت دواء عينك تلفت بعدك حياتك شنو فايد، اغلى شيء عند الانسان هو العين، ممكن تسمع كلام انسان ساكت بيقول لك سبك كده في عينك، لا لا لا لازم تقابل الدكتور اخصائي بتاع العيون بيديك قطره بتاعت عيون، القطره دي بتكون مجربه وعندها ضمانه من شركه معينه محفوظه في درجات معينه من الحراره تستعمل، تعرف انه ما بتسبب لك اعراض ثانيه، انا شفت في ناس واحدين واحد قال لك عندي وجع اذان، قال لك صب الزيت في اذانك، واحدين دم خلط بوظ الاذان، ولا يقول لك عندك برد في بطنك، قال اشرب شجر نيم، النيم ده مسم، انا بعرف ناس شربوا النيم بوظ الكبده بتاعتهم ومات، حصل لهم سيروس، في بعض الادويه بتعمل فشل في الكلى، حتى خلي الادويه البلديه، الادويه بتاعت الاطباء ذاتها مثلا البريفن ولا الديكلو، الواحد لو كل ما في البيت بس بيبلع يسبب له فشل في الكلى، الادويه ذاتها عندها يعني مده معينه تستعملها وعندها كميه معينه، مثلا الدكتور لو كتب لك عندك مثلا وجع في المفاصل كتب لك مثلا بريفن ولا ديكلو لمده اسبوع، بعد ذاك ما تقعد انت في البيت بس تمشي براك تشري من الصيدليات، بطن تمشي تشري تقعد سنه سنتين انت قاعد تشيل من غير اذن الدكتور، لما تفكر خلاص تلقى الكلوة بتاعتك خلاص باظت، تمشي الدكتور يقول لك خلاص عندك مشكله في الكلوة الا يعمل لك غسيل كلوة تدخل في مشاكل ثانيه، فده الدواء ايضا هو سلاح ذو حدين، يعني ممكن يفيدك وممكن يضرك اذا كنت ما تستعمله كويس، وحتى الادويه البلديه الغير مجربه برضه ممكن يعني تسبب لك مشاكل ثانيه، فلازم الانسان يعمل حسابه وتحصل توعيه من الاعلام والاطباء برضه يحاولوا يوعوا الناس كلها بانه لازم اذا حصلت لهم حاجه يمشي يقابلوا الطبيب، ده اهم شيء.
0: شكرا جزيلا دكتور عبد المعطي موسى المدير العام لمستشفى الشفاء.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: استمعينا في كل مكان هكذا طابعتم هذه الحلقه الخاصه التي استمعتم خلالها المقابلة التي أجريناها مع الدكتور عبد المعطي موسى مدير العام لمستشفى الشفاء حول دور وأهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عبد الله طوش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري، لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشير ساعتنا الآن إلى 6:50 بعد 5 هنا داخل مبان راديو تشاد. المستمعين الأعزاء، أحييكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الجمعة 22 من شهر ربيع الأول لسنة 48 و400 الهجري الموافق 4 سبتمبر 2026. المستمعين الكرام، نستهل برامجنا كالمعتاد بالنشرة الأنباء، وذلك في تمام 6، وعقب ذلك ستتابعون إلى فاصل غنائي. وعند تمام 6:30 وهو موعد برامجكم صفحات من تاريخ البلاد. المستمعين الأعزاء، وننهي معكم عند 6:45، وخلال هذه الفترة يخدمكم هناك في الهندسة الصوتية الفني أجيدي روبرت، وفي التقديم معكم آدم صاد الموسى. ستأتيكم نشرة 6 بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السعديسة تماما داخل مباني راديو تشاد، وإليكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفائق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صابون. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كولو تشايمي وفدا من محكمتي الحسابات لكل من تشاد وبوروندي، وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المثمر في مجالات الرقابة المالية وترسيخ الحوكمة الرشيدة. هذا وترأس الوفد البوروندي رئيس محكمة الحسابات السيد ليوبولد كابورا. أبكر محمد بن السلام وتفاصيل اللقاء.
2: من أجل تعزيز الرقابة البرلمانية وتبادل الخبرات المؤسسية بين الدول الأفريقية الشقيقة، كان القرض من اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كولو تشايمي مع الوفد الذي ضم ممثلين عن محكمة الحسابات في كل من تشاد وبوروندي. وقد تركز اللقاء حول الدور المحوري الذي تلعبه هيئات الرقابة المالية في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز التعاون القائم بين المؤسسة التشريعية والمؤسسات العليا للرقابة المالية. كما تناول الطرفان آلية تفعيل الدور الدستوري لمحكمة الحسابات في تقديم الدعم الفني للبرلمان، لا سيما في مناقشة قوانين الميزانيات العامة ومراقبة تنفيذها بكل شفافية ودقة. أوضح رئيس الجمعية الوطنية علي كولو تشايمي بأن التعاون والمشاورات بين محاكم الحسابات والبرلمان ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي شراكة استراتيجية وضرورية لضمان الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتفعيل الرقابة الشاملة على الأموال العمومية. وعقب خروجه من اللقاء، أوضح السيد ليوبولد كابورا رئيس محكمة الحسابات ببوروندي أن هذه الزيارات تشكل محطة هامة لمشاركة التجارب الميدانية في مجال الإصلاحات القانونية والمالية، مضيفا بأنهم يسعون من خلال هذه الشراكة إلى الارتقاء بالعمل الرقابي وتطوير قدرات قضاة الحسابات بما يتوافق مع المعايير الدولية. إن الرقابة على المال العام هي حجر الزاوية في بناء دولة القانون، والتعاون القائم بين الجمعية الوطنية ومحكمة الحسابات ليست مجرد بروتوكول، بل هي شراكة استراتيجية لضمان استخدام كل دخل من الميزانية العامة لمصلحة المواطن. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب التشريعية والرقابية بين تشاد وبوروندي من أجل تعزيز كفاءة إدارة المال العام، وكذلك تكامل الدورين التشريعي والرقابي وتمكين النواب من أدوات رقابية دقيقة تستند إلى تقارير محكمة الحسابات الدورية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية ودعم جهود تحديث الأطر القانونية والمؤسسية لهيئات الرقابة المالية في المنطقة. ونشير بأن هذه الزيارة لم تكن الأولى، وسوف تتبعها زيارات أخرى.
1: وإلى قاعة الاجتماعات بوزارة المالية والميزانية، فقد شهدت صباح اليوم مراسم تقديم عدد من الشركات التشادية المستفيدة من اتفاقيات استثمارية وتوقيع اتفاقية إطارية تهدف إلى تعزيز تعبئة القطاع المصرفي وتمويل المشاريع الإنتاجية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكشن 2030. المناسبة كانت بحضور وزيراء المالية طاهر حامد انجيلين والتجارة جيبولو فانغام ايتيي إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين. تفاصيل الخبر لدى محمد موسى أحمد طاهر.
3: 17 شركة محلية وإقليمية وقعت على اتفاقات استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 446 مليار فرنك سيفا، ستوجه لتنفيذ مشاريع في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة، إلى جانب مجالات اقتصادية وتجارية أخرى، حيث جاءت هذه المبادرة الحكومية عبر وزارة المالية والميزانية ووزارة التجارة والصناعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030. في حديثه رئيس الجمعية المهنية للمؤسسات الائتمانية في تشاد هشام ابن عمر، أكد على استعداد الجمعية للعمل مع مختلف الفاعلين بما يخدم مسار النهوض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي أشار إليه كل من رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بتشاد بشارة دودوا والمدير العام للغرفة التجارية عبد الرحمن قادمي. أما وزير التجارة التجارة والصناعة الدكتور جيبيلو فانغا ماثيو. أوضح في كلمته بأن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب شراكة قوية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص، وأن استقطاب الاستثمارات سيسهم في دعم الإنتاج وخلق مزيدا من فرص العمل. هذا في نهاية المناسبة عبر وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد أنجلين عرضاه بثمرة الخطة الوطنية للتنمية، مؤكدا على مرافقة الوزارة لكافة القطاعات الاستثمارية والفاعلين الاقتصاديين بقية إنجاح مشاريعهم التنموية.
1: تسلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم تسلم كمية من الأدوية المضادة لمرض السكري. هذه الأدوية مقدمة من قبل منظمة دايركت ريليف بدعم القطاع الصحي. حفل التسليم جرى صباح اليوم بحضور ممثل المنظمة الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن وعدد من منسوبي الوزارة. الزميل حسن موسى حسين حضر مناسبة التسليم وأفان بهذا التقرير.
4: دعما للقطاع الصحي في جاد من قبل شركاء التنمية، لهذا الشان استلمت وزارة الصحة العامة والوقاية كمية من الأدوية المضادة لمرض السكري مقدمة من قبل منظمة دايركت ريليف إلى وزارة الصحة العامة. وتأتي هذه البادرة ضمن جهود الحكومة لتحسين الرعاية الصحية، وإن هذه الأدوية الطبية ستساهم في ضمان استمرارية علاج المرضى السكري. في كلمته ممثل منظمة دايركت ريليف المدير العام للصيدلة المركزية للمبيعات الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن قال إن هذه الأدوية ستساهم بشكل كبير في رفع معاناتهم عن المرضى. ولدى استلامه للأدوية وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بهذه البادرة الإنسانية.
5: دايركت ريليف دواء ده اللي جابت لنا ده دواء لمكافأة أمراض السكري، عشان كده نطلب من المدير العام صيدلية تشاد عشان لتوزيع الدواء ده 23 أقاليم دواء مجان زول يكفي ما فيه، وعندنا هنا مراقبين يلاحظوا في توزيع الدواء ده. هي خاصة للمنظمة دايركت لأن هي دائما وقفت معنا وتساعدنا في مكافأة ضد السكري، وأنا أفتكر يعني ده من الناس اللي هنا ممكن نقول لهم الإيد المتينة.
4: هذا وللتذكير فإن القيمة الإجمالية للأدوية مكافحة مرض السكر أكثر من 1 مليار فرنك سيفا.
1: أقليميا وبالتحديد في ولاية السلامات، فقد ترأس المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شوار روزي انطلاقة أعمال الورشة التدريبية التي نظمها مشروع تمكين المرأة في عدد من المجالات المهنية من بينها ميكانيكا السيارات والنجارة والفندقة وتصفيق الشعر. وتستهدف هذه الورشة الفتيات والنساء لا سيما الفئات الحشة. مراسلنا بشارة محمد صالح والتفاصيل من مدينة أم التيمان.
6: في ولاية سلامت لا يزال وصول الفتيات والشابات إلى فرص العمل يشكل تحديا كبيرا، ويعد تشجيعهن على الانخراط في مهن كانت تعتبر تقليدا حكرا على الرجال مثل ميكانيكا السيارات رافعة مهمة لكسر الصور النمطية المرتبطة بالنوع الاجتماعي وتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة. وللاستجابة في الوقت نفسه للحاجة المتزايدة إلى فنيين مؤهلين في هذا المجال. وخلال مداخلته أوضح منسق منظمة أجي أر بي إس محمد كسو أن فريق الائتلاف المكلف بتنفيذ مشروع سويت بليس سيظل إلى جانب المشاركات لمرافقتهن خطوة بخطوة نحو تحقيق الاستغلالية الكاملة. وأكد أن تمكين المرأة يشكل أساسا لتطوير المجتمع وتنميته. وعند إطلاق أعمال الدورة التدريبية صرح المندوب العام للحكومة لدى الولاية أحمد شواء روزي بأن هذه الدورة التي يقدمها مشروع سويت بليث تمثل فرصة ثمينة أمام المشاركات، داعيا إياهن إلى اغتنامها لبناء مستقبلهن بأنفسهن، وأن يصبحن شركات فاعلات في تنمية ولاية سلامات. وعلى مدى 30 يوما على التوالي ستتلقى 90 مشاركة تدريبا مخصصا في التقنيات والمهارات اللازمة، بما يسهم في تعزيز اندماجهن الاجتماعي والمهني بصورة مستدامة، ويدعم مشاركتهن في النسيج الاقتصادي بولاية سلامات. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: وبالعودة إلى العاصمة انجمينا، وفي إطار الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية، قام فريق من الإذاعة بجولة تفقدية صباح اليوم لعدد من المؤسسات التعليمية بالعاصمة بهدف التعرف على مدى جاهزية المؤسسات للدخول الإداري للعام الأكاديمي 2026-2027. وكان من بين الفريق الزميل محمد موسى أحمد طاهر، وعد لنا هذا التقرير.
3: قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي المقرر بعد أسبوعين، تستعد العديد من المؤسسات التعليمية في مدينة أنجمينا لاستقبال التلاميذ، بداية من ثانوية فليكس أوبوي مرورا بالثانوية الإنجيلية وصولا إلى ثانوية الحرية وثانوية فورت لامي، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل استقبال التلاميذ قبل بدء العام الدراسي واستئناف الدروس العلمية. ففي الثانوية الإنجيلية تجري التحضيرات وفق الجدول الموضوع لإدارة الثانوية.
7: والسنة لا إن لا برا أمس لا تم لا نسير إني أنا أدمستيب دول لا قسمو شارج لا بالنمو فوق لا كونسيانا ديبارتمان أنا كولج ماجي كلو دا نسي إني أدلو سال دا كلو بامبار كلو التابلو دول دا كلو جاي أدلو سيسو ولا كلو فريدا كان يوم 15 سبتمبر لا يكون مسير كورا أنا ديسيجنا مينستر دول.
3: تحضيرات نفسها تجري على قدم وساق في كل من ثانوية فليكس أوبوي وثانوية فورت لامي، الأمر الذي أوضحه مسؤوليها هذه المؤسسات التعليمية.
8: فليكس أوبوي الجدول كله خلاص خلصت، القوائم أن الطلاب في الفصول كله يعني خلصنا، المعلمين كلهم جاهزين. اليوم طلبنا ندى للمعلمين رؤساء الأقسام أن يجوا، لأن نبدو يوم 15 شهر 9 بداية المدرسة، عندنا صعوبات لأن البداية دار تجهيزات للمعلمين والطلاب والسبورة والفصول كله دار تنظيف ده كله ما يكون آيق لنا نبدأ المدرسة
9: الثانوية فورلام. بدينا بالتجهيزات، كل الإداريين موجودين في المدرسة من جديد بيجهزوا للتسجيل. صوبه حالياً الموجودة دي ما إننا أغلبية الطلاب شهادات لسه ما استلموا، ظروف طلبات كي ما ساعدت، وعلى كل حال يعني غالباً كي قدر لنا حتى الشهر ده الأغلبية بيجوا بيشيلوا الشهادات وبيسجلوا. فصول جاهزة وقائمة أنت المدرسين أيضاً جاهزة، في أشياء بسيطة كنا لها في أي وقت.
3: أما ثانوية الحرية التي تقع وسط المدينة، يمثل الجانب الأمني مصدر قلق للمسؤولين عبر دخول الثانوية والزيارات الغير مرقوب فيها من خلال بعض الأفراد.
10: صوبات ده حس حاليا ده صوبات شيء استوفي الكنبات التابلو ده بس مهم لنا زيادة. علينا بكنا ده تابلو سما وسط الهلة، كنا نقول مندوبية يقوم مأكل بيشون يقول لنا حلالك. حس حاليا علينا في الخريف، لسه الخريف ما كمل، قش والشجر كله ده بكسر، بدينا قال نتوعي كله هدر لنا 15 دي إن شاء الله أي شيء يصلح.
3: هذا وعقب هذه الجولة في عدد من المؤسسات التعليمية يتضح جليا بأن التحديات التي تصاحب العام الدراسي الجديد لا زالت قائمة، وتستدعي من المسؤولين مضاعفة الجهود من أجل توفير الظروف المثلى لضمان عام دراسي جيد.
1: وننحي نشاطنا بالمجلة السياسية لهذا الأسبوع، حيث تناول الزميل عمر حسن دحف في ورقته اليوم الدبلوماسية الوقائية في تشاد.
11: لا تزال الدبلوماسية الوقائية في تشاد غير معروفة على نطاق واسع، غير أن الحاجة إليها في القرى أصبحت ملحة، إذ يتعين إرسال دبلوماسية وقائية ميدانية تهدف إلى نزع فتيل الصراعات قبل تفاقمها. وتعد هذه المقاربة اليوم ركيزة أساسية لترسيخ السلام في الأوساط الريفية التشادية. ففي الواقع يواجه الوسط الريفي التشادي صراعات متكررة تتصدرها النزاعات بين الرعاة والمزارعين الذين يتنافسون على الوصول إلى الأراضي ومصادرة المياه وممرات الرعي الموسمية. وهذه الصراعات المجتمعية تهدد الاستقرار المحلي، وقد تتفاقم في غياب آليات الوقاية لتتحول إلى أعمال عنف تسبب نزوح السكان وتزيد من قابلية التأثير بالتطرف. وتعرف الدبلوماسية الوقائية بأنها مجموعة من الإجراءات القائمة على الحوار والوساطة وترسيخ السلام، والتي تتخذ سلفا لمنع اندلاع الصراعات أو تصاعدها. ختاما، إن الدبلوماسية الوقائية في الوسط الريفي ضرورة حيوية، فإزاء التوترات الرعوية الزراعية والتغير المناخي ومخاطر التطرف يصبح الحوار المجتمعي الخط الدفاعي الأول ضد العنف، وبذلك تستثمر تشاد في سلام دائم يبنى من القاعدة إلى القمة، وبواسطة المجتمعات الريفية نفسها ولأجلها.
1: أجديري غوبير، ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير لتمام السادسة والدقيقة الخامسة بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. نشرتنا الثانية تأتيكم عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى. وختاما تقبلوا تحياتنا في الإشراف العام وكالعادة الأستاذ يوسف محمد زين، الإخراج عمر حسن دحب، نشرة عدها عبد الرؤوف أيوب وقدمتها لكم الزوار النور الفائق بمشاركة فنية من المهندس أجيدي ريغوبير في هندسة ضبط الصوت والمراقبة. جميعنا نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء غدا بمشيئة الله.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم، نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم. واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، أصولهم، مناطق سكنهم، وألوانهم، ولغاتهم، وعاداتهم وتقاليدهم، ونظامهم الاقتصادي. ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية. مساء الخير دكتور حامد عبد الله.
2: مساء الخير
1: دكتور حامد عبد الله، حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، به وحده نستعين. شكرا للأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل، ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات. التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ جات

0: تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية. وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب، يقول بارس في تاريخه الصحراء والبرنو. وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس، عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة، إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد. السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا، وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت. وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان، وهي عاصمة التوبو القديمة. وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق. هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط، من شعوب الرومانية، شعوب الإغريقية، شعوب الأسبانية. تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح، أقوى في المدد، أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب. وهذه شعوب وقبلية، وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية، والغازي دائما ليس لديه أولاد، ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة، وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم، الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا، فتوقلوا في مناطق الصحراء. ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى، ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم، وكذلك مناطق تيبستي، وهي الآن تتفرق إلى توبو، تيدا، دازا، كاردا أو كريدا الآن. أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو، وفيا، وإنيدي، وفضاء. ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب، فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش، في حين وصلت بعض قبائل التدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال، وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن. هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم،
1: أي نعم، كلمة القرآن،
0: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم وإنما أطلقها عليهم العرب، وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن. هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونا في أنفسهم بالزغاوة إنما أطلقها عليهم العرب، وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين الغبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، عرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
1: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
0: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة بلاد غرب بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة المروية، الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير.

0: بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت مساهمة جد كبيرة في منطقة الكانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الإمبراطورية.
1: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
0: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية. كذلك إذا التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق السكن، سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
1: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
0: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
1: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
0: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم. أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنتروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء، وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء، وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو دردي حسب ما يقول جيرهارد. ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
1: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
0: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأصداف الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر، التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة، ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها، طبيعة الأرض، سطوحها، جمورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية كأيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري. وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من أندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، أي لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
2: حتى اليوم
0: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال، من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من شات صادرين إلى ليبيا أيضا بسروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب. لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا المستمعين الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: مساء الخير بلنجات الحبيبة، مساء الخير عاصمة الجمين الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القادم يتابعونا من 23 ولاية وتشاديا القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية الآدية دي آيات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الجمعة يوم 4/9/2026. بخدمنا في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات والأغاني الدئيات والنشرات أجدير غوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درنيو موديل 777 انتل أوناما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في إستوديو 3 هنا في راديو تشاد في كارتيه جابانغاتو كومينا الدوزيام راندو سما في العاصمة أنجامينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع سيد الكوك سيد أبدقين هدية خاصة للبشيفرار عبد الرحمن غومبو هناك من زراف. نقول لك مساء الخير بشيفرار.
1: كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان الهميات رجالة الهميات رجالة الهميات من سيد دول الرجالة البلا ما بنقري يا دول الرجالة يا دول الرجالة

0: بدلنا كذر دي زرع كل اندي انا فاكر لك ما دنتيتني انا فاكر لك ما لجفيتي الزغراطة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كذر دي لا سلطان التجاني والدلوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلب قد ضبيط قزي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هري تاق ما تمد الفرس المتني الغمات رجالة سلطان التجاني يا ترجالة البلا مدن والدوني كل من رجالة يا ترجالة أباكر والألي دول رجالة كام بلا مدن والما الله مطمئن التجاني دول رجالة كم من يالبنا في الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنا في البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج على جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر.
2: بعد ما سمينا الشاعر الكبير سيد الكوك نمشي للسودان بلد الامان الفنانة الشابة الصغيرة ايمان عبد الله محمد الشريف الكمونة خضرة الليمونة هدية خاصة للصحفية الغالية والعزيزة الكونسيير الكبيرة فاطمة عبد الله بركوب هناك من بردو بردو وما ننسى كمان التكنيسيان بردو بردو محمد نور موسى الكونسيير فاطمة عبد الله بركوب وكل أسرته نقول لكم مساء جميل وحلو وأجمل من غدي وشاتة كابي تكنيكي

0: مستمعين سماعة راديو تشات في كل مكان، نوقف الفنان عشان نبدأ لكم بالبلاغات. أنا اليوم ماشي. الإدارة العامة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس، نقري لكم أسمائهم دي، خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم، عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم من السيد رمضان يايا عند بكان في كارتيا النوارة سيكسيون 1 إلو 134 لو 5، عثماني سينا مكاينة كارتيا كاركنجيري سيكسيون 2 إلو 53 لو 27، راديو تجيل عند بكان في كارتيا ساجيري كوكاي سيكسيون 1 إلو 36 لو 7، وأخيرا أحمد إبراهيم موسى عند بكان في كارتيا أنجابو سيكسيون 5 إلو 179 لو 20. كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون بلاخنا تسمية الإمام طه حسنة بلامة حسنة جدة الإمام ماما إدريسة وكل سكان نهيلة سكولدي لما الفرحة ببلغوا لي كل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بكونهم بنظموا احتفال أنا مولد الرسول ماما صلى الله عليه وسلم، وده ببقى يوم الأربعاء الجاي في سكولدي اللي بلامة حسنة جدة. المناسبة تبدأ من الساعة 8 إلى الفجر لحد الساعة 34 دقيقة، والدعوة عامة. نكرر الإمام طه حسنة بلامة حسنة جدة الإمام ماما إدريسة وكل السكان نهيلة سكولدي لهم الفرحة ببلغوا لكل العلماء أئمة المساجد أحباب الرسول المداحين القونة بكونهم بنظموا احتفال أنا مولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وده بيبقى يوم الأربعاء الجاي في سكولده اللي التبلامة حسنة جدة. المناسبة تبدأ من الساعة 8 إلى الفجر لحد الساعة 4 بعد العصر، والدعوة أما بلاخنا 40 برما جبهة جدة خميسة حسيني السيار حسيني جدة محمد دبنو ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون سرغي 40 يوم من المرحوم أبوهم وأخوهم خميس جبهة. السرقة تبقى يوم الأحد أم بكرة في كارتيه هرنجاجي. نكرر برمى جبهة جدة خميس حسيني السيار حسيني جدة محمد دبنو وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإلف البعيدين وقريبين بكون السرقة إلى 40 يوم من المرحوم أبوهم وأخوهم خميس جبهة تبقى أم بكرة يوم الأحد في كارتيه هرنجاجي. بلاخنا وفا سيميو بوفاتنا حجة الصايمة تورني دي ماتت يوم الأحد 30 أوت الفات في فرنسا في مدينة بوردو باسمنا كل الكوليجين أنا مايونزي مونغو برازافيل مدام تشيتيمباي مريم تشيري تقدم كالوريات الحارة لزوج المرحومة السيد تورنيه وكل إيالة ورفقانة الله يغفر الله يرحمها ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات بلاخنا وفا بلاما مؤمن آدم مؤمن رقبة التمان يالا رقبة الشيخ الدقشين إيسا آدم حجير الحاج علي أتمان أبكر كبيرو إيسا أحمد عبد الله قجري بنقولة بني دروش الشيخ حامد الفضي بلا مدريس سيد بلا مضيف إبراهيم الشيخ أبقرين أمر الشيخ الضي آدم بلا محمد والجن حسنة أبو الداي بلا محمد قجيجي الحاج إيدل فكي برما محمد أستاذ أحمد البوغي الشيخ جامي أكاي الشيخ عبد الغني آدم بلا مطيع الشريف بلا عبد الكريم إدريسة بلا جدة بركة بلا حسنة جدة آدم بلا هارونة أمباري بلا جنبو شيبو بلا هارونة عبد الكريم الحاج أنجني إبراهيم بلام جيمي محمد حسينوة هجير بلاما أبو بكر إبراهيم بلاما جيت أبو بكر فلاتي المير إيسا علي الشيخ برلي محمد تهارون عائلة قنبل جميل الجيت مؤمن في كيسة الحاجة أبو بكر قنبو مؤمن حسيني الحاجة أمرو زكريا إيسا محمد أبا دليجي جدة آدم دليجي جبريل موسى إلي أنجيني صالح عبد الرحمن الصيالي جدة بلاما سليمان في ديجو دليجي أحمد بشارة بلاما آدم الضيف بلاما أبا إيا حسن عمر الشيخ بركة حامد حسين عبد الرحمن اللوان كشلة بخاري اللوان حسن الجد السوبر في الزبير هارون والسامقة أبكر عبد الكريم داود لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس لا إرفي بوفاتنا أخوهم محمد رقبة آدم المعروف بالبلغاي مات أمس الخميس في عمرنا 95 سنة والسرقة تبقى أمباكر السبت في مشارينغو هلت بلاما مؤمن الأهل الله يصبرهم ولا مرحوم الله يغفر له ويرحمه ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغات إن الوفا جدة بشارة جوجة خالة بشارة أحمد بشيرة جدة أحمد جدة بلاما فكي إما مؤمن حسنة بشارة حسنة بشارة محمد أحمد جدة محمد أحمد محمد شدة جبرين كفترة جبرين إبراهيم إما الحاجة مكاينة يوسف الإمام بشارة يوسف جبرين آدم شايب جبرين توتو بشارة أكا بشارة جيمي جبرين عائلة السلطان موسى جبرين أنكواي إبراهيم دينا معلوم أخي علي علي أخي أخي عبد القادر مصطفى جدة معلوم إيسا موسى إما عبد الكريم وداع محمد وداع مطر الشيخ بيري هارونة بلا محمد عبدقين بلا اسماعيل دنقوس بلا ازرق عثمان الدور عثمان جدة الشيف بلا جبرين ادم بلا عبد الله بنيه الشيخ ابراهيم بنيه بلا مدريس ادم بلا شريف رمضان بلا زياد محمد بلا مؤمن حسيني بلا حسين محمد المدار بلا بكر الجدة بلا موسى تندا بلا عيسى جدة بلا حسين محمد بلا جدة ابراهيم بلا اسلم همت بلا محمد كيسة الحاجة ام توم الحاجة محمد أبو بكر بلاما كفتر إسماعيل بلاما توم صالح بلاما رمان جدة عائلة جبرين ولد بقاسي الشيخ علمين حسيني بلاما عقوب عبد الرحمن بلاما آوي بركة بلاما محمد عبد الرحمن الحاج محمد ولد الساير الشيخ أبو بكر أتشيمة بلاما إدريس الدوغال بلاما ضمانة والدناء ولا جوز بلاما نايم جبرين بلاما عبد الرحمن محمد بلاما عمر ضهيه بلاما جده احمد بلاما مبارك رمضان الحاج محمد ابو ججه اما حجه بلاما بشاره موسى عائله عبد الله ولا موسى بشاره ولا عائشه بلاما محمد ادم بلاما محمد الخدار بلاما عبد الرحمن التوم بلاما سليمان يوسف بلاما عمر بشاره بلاما بشاره سخيل شيخ جده عيسى عائله الشريف في جمينا فاره شيخ عبد الله بنيه عائله حسن الكار بلاما هارون الجد عائلة أحمد تدقيق عائلة معلوم شواء أبو نصيب بلاما نور إبراهيم بلاما عمر محمد بلاما محمد بيو الشيخ أبو خريس مؤمن حسنة ولد الحاج كوباشي بشارة معلوم حسيني آدم الحاج آية بركة محمد أبو بكر فكي بنية الحاج موسى عمر الشيخ خالة محمد عائلة أبو نصيب دنقة عائلة أحمد خالة عائلة محمد يابس مصطفى الساير توم الساير قنبو سليمان شايب قنبو يعقوب جدة عبد الله أنغويا شايب جدة عبد الله عثمان بلاما جبرين عبد الله بلاما عبد الرحمن عبد الكريم علاجة حسنة موسى قنبو جبرين الحاجة خرسة ولا ترب أبا جدة موسى اللوان عبد الرحمن الرمات الخليفة محمد أحمد عبد الرحمن بنية موسى هارون محمد تنصر كوميسير الدقام هارون كوميسير فكي ولا بركة الشيخ دنقو سرمات الحاجة التوم موسى دليجي اللوان حسيني اللوان فريجي حسنة اللوان جبرين دنقس اللوان إدريس إبراهيم واللوان أحمد عبد الهادي لوم الهزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس الإرفة الهلال المجاورات بوفاتنا ولدتم وأخوهم إما محمد أحمد مات البارف في الليل والسرقة تبقى مباكر السب بمباقول هلي التبلامة فكي إما الهلا لا صبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة بلاب دا كان لقينا وقت نقرو بعد الأخبار كابين تكنيك
1: أبهات وتلاميذ وأساتذة الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100% كايه لامي فورتين تكتب بسهولة اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديل كايه لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بالفرادي نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60 كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل
2: من إنجلترا إلى تشاد شيء جديد في جنبنا الدراسة جنبا إلى جنب مع الطلاب البريطانيين من تشاد والحصول للدبلوم في المهارات الرقمية دي الفرصة اللي بيقدمها معهد رينج جاستون للتكنولوجيا الرقمية المسجل في بريطانيا تحت الرقم 17-15-57-02 للعام الدراسي 2026-2027 المعهد بقوم بتدريب جيل جديد من المهنيين في المهارات الرقمية وده من خلال التعليم والتدريب التقني والمهني باستخدام ممارسات مبتكرة تتناسب مع احتياجات سوق العمل مجالات التدريب علم الحاسوب الأمن السيبراني تطوير مواقع الويب علم البيانات التجارة الإلكترونية التسويق الرقمي الترجمة والترجمة الفورية بالإنجليزية والفرنسية مستويات التدريب شهادة الدراسات المهنية بيب شهادة فنية بيتي الشهادة الفنية العليا بيتيس مع شركة درينج جاستون ديجيتال تكنولوجي وكمان في فرص آخرة بالعيادات للتوظيف والعمل الحر وريادة الأعمال وقبل كل شيء يتم الدعم لبناء مسيرة مهنية مستدامة في المهن الرقمية والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي للتسجيل انضموا إلينا في سبنغالي في المعهد العالي للتدريب المهني والتقني القايد شرق ثانوية الفنية التجارية LTC أو اتصلوا معنا في الرقم 66-37-49-50 أو 66-08-71-13 الأماكن محددة
3: إخواني وأخواتي الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة فلنحمي أسرنا ومجتمعنا اغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي العلاج مجاني وينقذ الأرواح لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره

0: يسمون سماعة راديو تشات في كل مكان. الساعة 7:15 دقيقة في مدينة مونغو العاصمة ولاية جيرا، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية المسائية هنا اليوم يوم الجمعة بقدم لنا الزميل بكر حسن بخاري. مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور زميل تجاري سرمات. مساء الخير مستمر راديو تشات. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم 22 ربيع الأول 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو جيمي استقبل وفد من المحكمتين انت الحسابات، محكمة انت الحسابات انا تشات ومحكمة انت الحسابات انا بوروندي. مناسبة هنا اتفاقية انت الدعم للخطاء عن البنك والشركات الاستثمارية المختلفة بيجي اليوم الصباح، ورأس المناسبة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد طاهر حامد إنكيلي. المنظمة اللي بيسموها ديريك ريليف أنت أدوية ضد السرطان، عفوا ضد السكري للوزارة الصحة العامة والوقاية، ورأس المناسبة وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. فديل أنا بين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. نرجو للمجلس عن الوزراء لما أمس الخميس تحت رئاسة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو، وقرى النقاط كمان الوزير حن الإلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد، وترجمة الزميل تجاني حسين رمى.
2: Il s'est tenu ce jeudi 3 septembre 2026 un conseil ordinaire des ministres sous la conduite du maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Le Conseil a examiné et adopté deux projets de
0: وافق بمشروع قانون جديد للبترول، الهدف وحده الإطار القانوني المنظم للأمل البترولي بنص واحد واضح وحديث، وبمشي مع تطورات قطاع البترول وأفضل الممارسات الدولية. المشروع ده بيعالج التدخلات والصعوبات القانونية التمرق من كثير من النصوص التنظم المجال في وقت الوقود الفاتت، من بداية النشاط كشفين البترول لحد الموافقة بنظام نقود قسمين الإنتاج. القانون البترول الجديد بقوي السيادة هنا الدولة في مواردها الطبيعية، وبأمن الاستثمارات وبحامي البيئة، وبزيد الدخل الاقتصادي والاجتماعي البمرك من الثروة انت البترول، وده بيجيب الفايدة للتنمية في تشاد. وكل وزارة الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي المجلس وافق بمشروعنا قانون جديد للعمل عشان براجعه وبيجددوا التشريعات تنظم العلاقات انت العمل والسوق عن الشغل. الهدف من المشروع بقوة الحماية انت العمل، وبقوة المساواة والكرامة داخل مكان الخدمة، وكمان بخلي السوق عن العمل بيجيب استثمارات، وده بمشي مع الرؤية انت الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. المشروع ده فوق كثير من الإجراءات، مثل الضمان للمساواة في الأجور والمعاملة بين الأوين والرجال، وممنوع التحرش والأمل بيقو، وخاصة الأمل عن الأطفال. القانون ده بنظم أشكال هن العمل الحديث، والعمل ده ببقى بالمنصات الرقمية والخدمة من بعيد، وبوفر إطار قانوني بضمن الوضوح والحماية الاجتماعية. وكلها ظروف هن العمل، المشروع ده بحدد المدة انت الخدمة القانونية ل 39 ساعة أسبوعيا للأمال الغير الزراعيين، وبقوي المكانة انت لقود العمل الما محددة مدتها، وكمان بنظم الكونترا المحدد وبضمن من حقوق العمال كان خلاص كمل، وكمان بقوي السلامة والصحة في مكانات الخدمة، وبضمن التكافؤ عن الفرص للناس المعذورين، وبحامي العمال من كل الأشكال عن التميز. المشروع كمان بنظم المجال الغير المنظم بطرف الآليات، وبسهل انتقال الخدامين تدريجيا للمجال المنظم، وبضمن الحد الأدنى من الحقوق والحماية الاجتماعية. في نهاية المجلس أكد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال النجاد محمد إدريس ديبي نو بأهمية عن النصوص الوافق وفوقها وعندها تأثير مباشر في حياة المواطنين والطلب من الأعضاء الحكومة خلي بخدمه وبكون تطبيق صارم لمختلف المستويات انت المسؤولية. المجلس عن الوزراء بدأ الساعة 2 بعد الظهر وكمل الساعة 55 دقيقة.
1: رئيس الجمعية الوطنية لكلوتو تشايمي استقبل وفد من المحكمة هنت الحسابات هنا تشاد ومحكمة هنت الحسابات هنا بوروندي وناقشوا في تعزيز التعاون المستمر في مجال هنا الرقابة المالية والحوكمة الرشيدة. بقى اليوم صباح عندها اتفاقية دعم القطاع عن البنك والشركات الاستثمارية المختلفة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية هنشاتا كونكسيون 2030. المناسبة بيجت بحضور وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاهر حامد تانجيلين وجنب كمان الوزير حن التجارة والصناعة جيبولو فانغا ماتيه وعدد من الفائلين عدد كبير من المعزومين. المناسبة بقت في قاعة الوزارات انت الوزارة حن المالية. المنظمة الأسومة ديريك ريليف أنتت أدوية مساعدة لل وزارة هنت الصحة أما الأدوية كمان عشان يجهدوا فوق ديد مرض السكري. استلم الأدوية الوزير حن الصحة الأم والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم استلم وجنب كمان الممثل حن منظمة ديريك ريليف دكتور أيوب موسى عبد الرحمن بحضور عدد من الإداريين والفنيين حن الوزارة. زميل حسن موسى حسين والتفاصيل.
3: عشان يدعموا القطاع عن الصحة في تشاد دا من طرف المنظمات والشركاء في التنمية بهدا لقد وزارة هنت الصحة العامة والوقاية كمية كبيرة هنت الدواء عن مرض السكري الكان قدمتها منظمة دارك ريف لوزارة هنت الصحة العامة ودي بادرة تدخل في جهود حنت الحكومة القاد تقوم بها في حسنين هن الرعاية الصحية والدواء دا قاعد يساهم بشكل كبير في علاج هن الناس المصابين بمرض السكري. في كلمته ممثلا منظمة دارك ريف المدير العام هنا فارماسين تشاد الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن قال الدواء دا يساهم بشكل كبير للناس المرضانين بمرض السكري. وقت ما شال الأدوية وزير هنا الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم بالبادرة دي وقال
4: تايرك ريليف الدواء ده اللي جابت لنا ده دواء لمكافئة أمراض السكري عشان كده نطلب من المدير العام صيدلية تشاد عشان لتوزيع الدواء ده 23 أقاليم دواء مجان زول يكفي ما فيه وعندنا هنا مراقبين يلاحظوا في توزيع الدواء ده هي خاصة للمنظمة دايرك لأن هي دائما وقفت معنا وتساعدنا في مكافأة ضد السكري وأنا أفتكر يعني ده من الناس اللي هنا ممكن نقول لهم الإيد المتينة.
3: نذكركم القيمة الإجمالية عند الدواء ده عن مرض السكري أكثر من 1 مليار فرنكا سيفة.
1: المندوب العام للحكومة أنا ولاية سلامات أحمد شوا الروزي رأس الانطلاقة البداية هن أعمال الورشة التدريبية النظمها مشروع تمكين المرأة في كثير من المجالات المهنية منها في الميكانيكا والطير والتجارة والخندقة للفتيات والأوين هنا مدينة أم التيمان. في إطار الملفات القايد بقدمها قسم هنا التحرير بالإذاعة الوطنية فريق من الإذاعة قام بجولة في الكثير من المؤسسات التعليم هنا الآسمة جمعنا القايدين بجهزوا للبدخل القراي يوم 15 من سبتمبر الجاري القراي هنا 2026-2027. الزميلة جهوة حبيب عمر رافقت الفريق وصور لنا الريبورتاج.
5: أيام بس تمشي وتبدأ البداية هنت القراية عن السنة الجديدة القرروها تبدأ بعد أسبوعين. في دا كثير من المؤسسات هنت التعليم مستعدة في مدينة أنجمينة لتستقبل التلاميذ، ودا بداية من ثانوية فيليكس أوبيه لحد للمدرسة الإنجيلية وكمان ثانوية ليبرتي وأفور لامي. والاستعدادات هنت الاستقبال التلاميذ جاهزة يوميا قبال بداية هنت السنة الجديدة للقراية وبداية عن الدروس العلمية. في الثانوية الإنجيلية جهزوا ومرقوا الجدول عن الدراسة البقربية التلاميذ.
6: والسنة دا إن دا بري أمس دا تمر دا نسير نيو أنا أدمستاتيب دول دا قسمو شارج دا بالنمو فوق دا كونسي أنا ديبارتمان أنا كوليجي ماجي كلو دا نسي نيو أدولو سال دا كلو بمبار كلو التابلو دول دا كلو غير أدولو سي شو دا كلو فري دا كان يوم 15 دا 15 سبتمبر دا يكمسي كورا أنا ديسيجن أنا
5: التحضيرات يوميا جارية في ثانوية فيليكس أوبيه وفي ثانوية فور لامي. دا الأمر اللي كان وضحه لنا مسائل عن المؤسسات التعليمية في الثانويات التنين.
7: فيليكس أوبيه الجدول كلها خلاص خلصت، القوائم أن الطلاب في الفصول كلها يعني خلصنا، المعلمين كلهم جاهزين. اليوم طلبنا ندى للمعلمين رؤساء الأقسام أن يجوا لأن نبدو يوم 15 شهر 9 بداية المدرسة عندنا صعوبات، لأن البداية دار تجهيزات للمعلمين والطلاب والصبورة والفصل كل دار تنظيم ده كله ما يكون آيق لنبدأ المدرسة.
8: ثانوية فورلام بدينا بالتجهيزات، كل الإداريين موجودين في المدرسة من جديد بيجهزوا للتسجيل. صعوبات حالياً الموجودة لما إننا أغلبية الطلاب شهادات لسه ما استلموها، ظروف طلبات كي ما ساعدت، وعلى كل حال يعني غالباً كيف قدرنا نهاية الشهر ده الأغلبية بيجيبوا مشيلوا الشهادات وبيسجلوا. فصول جاهزة وقائمة أنت المدرجين أيضا جاهزة، في أشياء بسيطة كنه ليه في أي وقت.
5: وكان ليه ثانوية ليبرتي القاعدة في أسط مدينة أنجمينة بيمثل فكة الجانب الأمني مصدر هنخوف للمسؤولين في دخولها والزيارات الأمتوبولبول الما مهمة، ودام من خلال بعض التلاميذ.
9: الصوبات ده حس حالياً ده صوبات شيء أستوفي الكنبات التابولبا ده بس مهم لنا زيادة. علينا بكرنا ده تبرس ما وسط الهلة كنا نقول المندوبية يقوم مخل بيشوني من تقول لنا حنا لك. حس حالياً علينا في الخريف لسه الخريف ما كمل. قش والشجر كله ده بيكسر بدينا قال نتوعي كل هذا الليل 15 دي إن شاء الله أي شيء يصلح.
5: نذكركم بكونه بعد زيارتنا وفقدنا لبعض المدارس بتضح لنا بكونه التحديات اللي بتصاحب السنة الجديدة هنت القراية لهسي قاعدة، ودا بخلينا نطلب من المسائل يكتروا جهودهم ليوفروا الحالة العديلة والأحسن، ودا عشان يضمنوا سنة جديدة في القراية العديلة.
1: أسا 7:29 قبل ما نختم نعيد الأنابين، رئيس الجمعية الوطنية لكولتو جيمي استقبل وفد من المحاكم الاثنين عن الحسابات من محكمة هنت الحسابات عن تشاد ومحكمة هنت الحسابات عن بوروندي. مناسبة هنا مدينة اتفاقية دعم خطاها البنك والشركات الاستثمارية المختلفة بيجي اليوم 7، ورأس المناسبة الوزير عن الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط طاير حامد تان جيلينج. المنظمة اللي بيسموها ديريك ريليف أنتت أدوية مساعدة للوزارة انت الصحة العامة الأدوية كمان بجهود فوق ديت مرض السكري، ورأس استلم الأدوية الوزير دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد وزير عن الصحة العامة والوقاية. فدي النشرين اليوم 22 ربيع الأول 1448 هجرية، الكتب تجاني سرمات حسن موسى هسيم وهجاه وحبيب عمر وقرأ لكم بكر حسن بخاري بمساعدة من المهندس أجدير غوبير. النشرة إن شاء الله تسموها مباكر بالساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإزاعة مع زميل تجاني هسيم رمات. هنا نجمعنا راديو تشات، مع السلامة، تصبحون على ألف خير.

سنة سمعت رياليشات بعد ما سمينا نشر الدارجية وسمينا أغنية جميلة من الفنان موسى وضعت الله. نرجع للسيدو عشان أقول لكم البلاغة. عائلة أسرة بابليا في نجمينا لهم الحزن بيبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل والناس الإرفي ومختلف الجيران هنا الكارتيه بوفاتنا أمهم وأمتهم وأختهم كلاكو الحاج محمد زوجة المرحوم الحاج أحمد دمان ماتت اليوم الجمعة في اللبتان الكبير العاصمة جمينا بعد أكسيدان. والسرقة كمان تبقى يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 بعد الظهر في بيت الأسرة ده في كارتييه أنبسطنا. نكرر كل قبيلة البابلية في نجمينا لهم الحزن بيبلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان وناس الإرفة البعيدين والقريبين البر والداخل ومختلف الكارتييه والجيران بوفاتنا أمهم وأمتهم وأخوتهم كلاكو الحاج محمد زوجة المرحوم الحاج أحمد ضمان ماتت اليوم الجمعة في اللبتان الكبيرة العاصمة جمينا بعد أكسيدان. والسرقة كمان تبقى أم بكرة يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 بعد الظهر في بيت الأسرة القاعد في كارتييه أنبصنا. الأهل الله يصبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ أنا أقول لكم حسب ما كتبوا ما أعرف إنه خالة ولا كالة. خالة مكايلة كبيرة مكايلة جرمة أبشيني إساقة مكايلة إساقة بشارة محمد بلامة جبرين محمد بلامة إما خالة بلامة جبرين يايا محمد تلجي آدم عثمان سيد دوغو عمر ياليما دنا قجة موسى محمد جبرين عمر بلام محمد دود تيراب حسنة بلام جدة ولا أصالي عبد الرحيم أصالي محمد دود بلام عمر حسيني بلام أحمد جبرين التامورة محمد بلام محمد بشارة بلام محمد أنجليمو بلام اللوان بلام آدم محمد بلام آدم جرمة بلام عمر بنية بلام فروة بلام محمد خرسة بلام أبكر موسى كيبلجو إما أخي بلام آدم حسن بلام هارون عمبدي الشيخ محمد دشوش الشيخ عبد الغني بلام عبد الكريم إيسا بلام جدة بركة بلام حامد حسنة بلام القور بلام آدم أبكر بلام هارون الحجر بلام هارون حسنة بلام كريم قنبو بلام موسى مكايلة بلام عمر حسنة بلام أبا كبير بلام محمد الضهية بلام الحاج بشارة الشيخ جبرين عبد الله بلام حسين جدة بلام إما آدم في القصور بلام هارون كرشي بلام أبكسرة علاج عبد الرحمن أبكر بلام عبد الله بلام محمد بشارة في اللينيا الشيخ عبد الله بوبو بلام حسن عبد الكريم بلام عمر رمضان بلام إيمة كشلة

bilama makaila cellu bilama alhaja jibrin bilama salih bakar bilama jidda addabuga bilama hussein bilama yaquba bilama yusuf bilama muhammad makaila bilama kijej bilama hasana alhaja abbakar sambo bilama yadema bilama jazzam bilama harun abdulkarim jidda ajid makaila zaid bilama jibrin muhammad fi tona اللوان إبراهيم معجدت مهدي اللوان هارون عباني اللوان كشلة دنديني اللوان كشلة بخاري الشيخ هارون جبرين الشيخ محمد أمبريا الشيخ محمد المصري الشيخ جد الحاج الشيخ جد عبد الله الشيخ آدم خرسة الشيخ البشر بخاري الشيخ عبد الرحمن أزرقي الشيخ لوراء أحمد الشيخ إدريس دنا الشيخ عبد الله إدريسة دليقي تجاني إيلي دليقي محمد أحمد دليقي عمر التونة الهاجة هارونا في طامو بلام الهاجة قريمة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتة نبيتم وأخوتم أميت محمد قطية ماتت أمس الخميس وسرغة تبقى مباكر السبت في نقرقوموت صغيرة هلت بلام إما خالة الأهل الله صبرهم والمرحومة الله اغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. البلاغ قرينا زي ما كتبته. نواصل بالبلاغات ودائما مع البلاغات الوفا. البلاغ ده قريناه قبل وقلنا نكررون بلاغين. جدة بشارة قجة خالة بشارة أحمد بشير جدة أحمد جدة بلاما فكي إما جبرين الجد مؤمن حسنة الشيخ بكر الشماء بلام إدريس الدوغال إبراهيم ضمانة دينا الجوز بشارة حسنة بشارة محمد أحمد جدة محمد أحمد محمد شدة جبرين كفتر جبرين إبراهيم إما الحاج مكاين يوسف الإمام بشارة يوسف جبرين آدم شايب جبرين نتوتو بشارة أوك بشارة جيم جبرين عائلة السلطان موسى جبرين أنكواي إبراهيم دينا معلم أخي علي علي أخي أخي عبد القادر مصطفى جدة معلم إيسا موسى إما عبد الكريم ودا محمد ودا مطر الشيخ بيري هارونا بلام محمد بدقين بلام سمعين دنقس بلام أزرق عثمان بلام الدور عثمان الدور عثمان جدة شيفة بلام جبرين آدم بلام عبد الله بنيه الشيخ إبراهيم بنيه بلام إدريس آدم بلام الشريف رمضان بلام زيادة محمد بلام مؤمن حسيني بلام حسيني محمد المدار بلام بكر الجد بلام موسى تندا بلام إيسى جدة بلام حسيني محمد بلام جدة إبراهيم بلام حسن ميمد بلام محمد كيسة بلام ناجة إما توم علاج محمد أبكر بلام كفتر إسماعيل بلام توم صالح بلام رمان جدة عائلة جبرين ولد بقاسي الشيخ اللمين حسيني بلام عقوب عبد الرحمن بلام أوي بركة بلام محمد رمضان علاج محمد عفوا علاج محمد ولد السائر بلام النايم جبرين بلام عبد الرحمن محمد دليقي عمر ضحية بلام جدة أحمد بلام مباري رمضان علاج محمد أبو جا إما حجة بلام بشارة موسى عائلة عبد الله والموسي بشارة والآشي بلام محمد آدم بلام محمد آدم بلام محمد أخدر بلام عبد الرحمن التوم بلام سليمان يوسف بلام عمر بشارة بلام بشارة السخيل شيخ جدة إيسى عائلة الشريف في جمعين فارة الشيخ عبد الله بنيه عائلة حسن الكار بلام هارون الجد عائلة أحمد دقيق عائلة معلم شواب نصيب بلام نور إبراهيم بلام عمر محمد بلام محمد بيو الشيخ أبخريس مؤمن حسن ولد الحاج كوباشي بشارة معلوم سيني آدم الحاج آية بركة محمد أبكر فكي بني الحاج موسى عمر الشيخ خالة محمد عائلة المصيب بدنجة عائلة أحمد خالة عائلة محمد يابس مصطفى السائر توم السائر قنبو سليمان شايب قنبو يعقوب جدة عبد الله أنغويا شيب جدة عبد الله عثمان بلام جبرين عبد الله بلام عبد الرحمن عبد الكريم علاج حسن موسى قنبو جبرين الحاج خرسة
والترب أبا جيدة موسى اللوان عبد الرحمن محمد الخليفة محمد أحمد عبد الرحمن بنية موسى موسى حنون محمد نصر كوميسير دقام هارون كوميسير فكي ولا بركة الشيخ دونجو سرمات علاجة توم موسى دليقان اللوان حسيني اللوان فريجي أسنة اللوان جبرين دونجوس اللوان إدريس إبراهيم واللوان أحمد عبد الهادي دمان لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس اللي في الهلال المجاورات بمماتنا ولدتهم وأخوهم إما محمد أحمد مات البارح في الليل والسرقة تبقى مباكر السب في مباقول اللي تبلامة فكي إما الأهل الله يصبرهم والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخلها الجنة. نواصل بالبلاغات بلاغنا وفا قرينا قبل الأخبار بلا مؤمن آدم مؤمن رقبة التمان إيال رقبة الشيخ دقشين إيسا آدم هجير الحاج علي أتمان أبكر كبيرو إيسا أحمد أحمد عبد الله جيجي بانقولا بني دروش الشيخ حامد الفضي بلا مدريس سيد بلا مضيف إبراهيم الشيخ أبقرين أمر الشيخ الضي آدم بلا محمد والجن حسنة أبو الدي بلا محمد قجيجي الحاج إيدل فكي برما محمد أستاذ أحمد البقي الشيخ جامي أكاي الشيخ عبد الغني آدم بلا مطيع الشريف بلا عبد الكريم إدريسا بلا جدة بركة بلا حسنة جدة آدم بلا هارون أمبدي بلا قنبو شيبو بلا حسنة هارون عبد الكريم الحاج أنجني إبراهيم بلا جيمي محمد يسينوا هجير بلاما بكر إبراهيم بلاما جيت بكر فلاتي المر إيسا علي الشيخ برلي محمد هارون عائلة قنبول جميل الجيت مؤمن في كيسة الهاتف بكر قنبو مؤمن حسيني الهاتف أمرو زكريا إيسا محمد أبا دليقي جيت آدم دليقي جبرين موسى إلي أنجني صالح عبد الرحمن صالح عبد الرحيم الصيالة جدة بلاما سليمان في ديغو دلقي أحمد بشارة بلاما آدم الضيف بلاما أبا إيا حسن عمر شيخ بركة حامد حسيني عبد الرحمن اللوان كشلة بخاري اللوان حسن الجد السوبرفي الزبير هارون السيمقا أبكر عبد الكريم داود لوم الحزن ببلغه لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا أخوهم محمد رقبة آدم المعروف بالبلغاي مات أمس الخميس في عمرنا 95 سنة وسرعة تبقى مباكر السب في مشارينغو هل تبلاما مؤمن الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:46 نمشي نلقى الصحوة هدية خاصة للناس العزاز والناس الكبار والصغار اللي بيحبوا راديو تشاد نقول لكم متابعة حلوة من الإذاعة الوطنية التشادية.

بلغنا التسمية ديليجي موسى جبرين الإمام الجوني بخريس أتيم وكل السكان نهلت أبكوما لهم الفرحة ببلغوا لكل القونة الأئمة المداحين أحباب الرسول وكونهم بنظم احتفال هنمود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى أم بكرة يوم الأحد في مسيل أبكوما اللي تدليجي موسى جبرين محمد والدعوة عامة نكرر ديليجي موسى جبرين الإمام الجوني بخريس أتيم وكل السكان يمسيل بكوما لهم الفرحة ببلغوا لكل العلماء المداحين أحباب الرسول القونة وإمة المساجد والأهل البيدين والقربين هلال المجاورات فكونهم بنظموا احتفال هنمود الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وده ببقى أم بكرة يوم الأحد في كارتيه مسيل بكوما هلت الدليجي موسى جبرين محمد والدعوة عامة كابين تكنيك

أنينا كل أهل وأخوان نقول فوق مساء الخير لرماد أنغوي هناك من يبو في مدينة كسير الكاميرون الجميلة. ما جسي الحمد ما يأجي من دليبي وكل أسرته وكل الناس قريب تابونا من ميليكي أنغرويو تروبولو قلفي هلي تبدرمان تولوس كلكم نقول لكم مساء الخير من غديوش.

نقول فوق مساء الخير هناك للمستمعين غاديو تشات من مدينة أبا الشمدرة هيلي القادر كوميسار هيسين تقيل وكل الناس القادر معي حتى الانسبكتير أنا مدينة أبا الشي وكل الأسرة محاسن يونس محمودي محمد حامد أمبون سانتي لوم دي سلامات مريم مجدو كلكم نقول لكم مساء حلو من الإذاعة الوطنية التشادية وما ننسوا كمان لأعضانا جروب غادي تشات أنا مال عزاز أنا موقف في الرأس ما ننسيناكم وما ننسوكم أبدا إلا كما شينا لا ماجي كابي تكنيك

الوكيت لما الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك كمان قلتوا نخلو بكنا لزملاء البجوة عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع زميل بنان بقول لكم إسين جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرح وسرور أسر الآلات والموجات والنشرات والدعايات والأغاني الجميلة في مكنة الفن الإنجنيير عقيدي ريغوبير قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ درني موديل 777 انت الأونما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمض أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإزالة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرجو بآفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينة. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينة نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. استقبل رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي وفدا من محكمتي الحسابات لكل من تشاد وبوروندي. ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون المثمر في مجالات الرقابة المالية وترسيخ الحوكمة الرشيدة. هذا وقد رأس الوفد البروندي رئيس محكمة الحسابات السيد ليوبولدي بورا. تفاصيل أكثر مع أبو بكر محمد عبد السلام.
2: من أجل تعزيز الرقابة البرلمانية وتبادل الخبرات المؤسسية بين الدول الأفريقية الشقيقة، كان القرض من اللقاء الذي جمع بين رئيس الجمعية الوطنية السيد علي كلوتو تشايمي مع الوفد الذي ضم ممثلين عن محكمة الحسابات في كل من تشاد وبوروندي. وقد تركز اللقاء حول الدور المحوري الذي تلعبه هيئة الرقابة المالية في حماية المال العام وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز التعاون القائم بين المؤسسة التشريعية والمؤسسات العليا للرقابة المالية. كما تناول الطرفان آلية تفعيل الدور الدستوري لمحكمة الحسابات في تقديم الدعم الفني للبرلمان، لا سيما في مناقشة قوانين الميزانيات العامة ومراقبة تنفيذها بكل شفافية ودقة. أوضح رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي بأن التعاون والمشاورات بين محاكم الحسابات والبرلمان ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي شراكة استراتيجية وضرورية لضمان الشفافية وترسيخ سيادة القانون وتفعيل الرقابة الشاملة على الأموال العمومية. وعقب خروجه من اللقاء، أوضح السيد ليبولد كابورا رئيس محكمة الحسابات ببوروندي أن هذه الزيارات تشكل محطة هامة لمشاركة التجارب الميدانية في مجال الإصلاحات القانونية والمالية، مضيفا بأنهم يسعون من خلال هذه الشراكة إلى الارتقاء بالعمل الرقابي وتطوير قدرات قضاة الحسابات بما يتوافق مع المعايير الدولية. إن الرقابة على المال العام هي حجر الزاوية في بناء دولة القانون، والتعاون القائم بين الجمعية الوطنية ومحكمة الحسابات ليست مجرد بروتوكول، بل هي شراكة استراتيجية لضمان استخدام كل دخل من الميزانية العامة لمصلحة المواطن. ويهدف هذا التعاون إلى تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب التشريعية والرقابية بين تشاد وبوروندي من أجل تعزيز كفاءة إدارة المال العام، وكذلك تكامل الدورين التشريعي والرقابي وتمكين النواب من أدوات رقابية دقيقة تستند إلى تقارير محكمة الحسابات الدورية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية ودعم جهود تحديث الأطر القانونية والمؤسسية لهيئات الرقابة المالية في المنطقة. ونشير بأن هذه الزيارة لم تكن الأولى، وسوف تتبعها زيارات أخرى.
1: في شأن آخر، شهدت قاعة الاجتماعات بوزارة المالية والميزانية صباح اليوم مراسم تقديم عدد من الشركاء التشاديين التشادية المستفيدة من اتفاقيات استثمار وتوقيع اتفاقية إطارية تهدف إلى تعزيز تعبئة القطاع المصرفي والشركات الاستثمارية. يأتي ذلك في إطار تعزيز الخطة الوطنية للتنمية تشاد اتصال 2030. المناسبة كانت بحضور وزير المالية والميزانية طاهر حامد إنجلينغ ووزير التجارة جيبلو فانغا ماتيو، إلى جانب عدد من الفاعلين الاقتصاديين. محمد موسى أحمد طاهر.
3: 17 شركة محلية وإقليمية وقعت على اتفاقات استثمارية بقيمة إجمالية تجاوزت 446 مليار فرنك سيفا، ستوجه لتنفيذ مشاريع في عدد من القطاعات الحيوية من بينها الزراعة والثروة الحيوانية والطاقة، إلى جانب مجالات اقتصادية وتجارية أخرى. حيث جاءت هذه المبادرة الحكومية عبر وزارة المالية والميزانية ووزارة التجارة والصناعة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية تشاد 2030. في حديثه رئيس الجمعية المهنية للمؤسسات الائتمانية في تشاد هشام ابن عمر أكد على استعداد الجمعية للعمل مع مختلف الفاعلين بما يخدم مسار النهوض بالاقتصاد الوطني، الأمر الذي أشار إليه كل من رئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بتشاد بشارة دودوا والمدير العام للغرفة التجارية عبد الرحمن قادمي. أما وزير التجارة التجارة والصناعة الدكتور جيبيلو فانغا ماثيو. أوضح في كلمته بأن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب شراكة قوية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص، وأن استقطاب الاستثمارات سيسهم في دعم الانتاج

0: الظهير حامد أنجلين عن رضاه بثمرة الخطة الوطنية للتنمية، مؤكدا على مرافقة الوزارة لكافة القطاعات الاستثمارية والفاعلين الاقتصاديين بقية إنجاح مشاريعهم التنموية.
1: تسلم وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد تسلم كمية من الأدوية المضادة لمرض السكري المقدم من قبل منظمة ديريكت ريليف، وذلك بهدف دعم القطاع الصحي. حفل التسليم جرى صباح اليوم بحضور ممثل المنظمة الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن وعدد من منسوبي الوزارة. حسن موسى حسين.
2: دعما للقطاع الصحي في جاد من قبل شركاء التنمية، لهذا الشان استلمت وزارة الصحة العامة والوقاية كمية من الأدوية المضادة لمرض السكري مقدمة من قبل منظمة دايركت ريليف إلى وزارة الصحة العامة. وتأتي هذه البادرة ضمن جهود الحكومة لتحسين الرعاية الصحية، وإن هذه الأدوية الطبية ستساهم في ضمان استمرارية علاج المرضى السكري. في كلمته ممثل منظمة دايركت ريليف المدير العام للصيدلة المركزية للمبيعات الدكتور أيوب موسى عبد الرحمن، قال إن هذه الأدوية ستساهم بشكل كبير في رفع معاناتهم عن المرضى. ولدى استلامه للأدوية وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد أشاد بهذه البادرة الإنسانية.
3: دايركت ريليف دواء ده جابت لنا ده دواء لمكافئة أمراض السكري، عشان كده نطلب من المدير العام صيدلية تشاد عشان لتوزيع الدواء ده 23 أقاليم دواء مجان زول يكفي ما فيه، وعندنا هنا مراقبين يلاحظوا في توزيع الدواء ده. هي خاصة للمنظمة دايركت لأن هي دائما وقفت معنا وتساعدنا في مكافأة ضد السكري، وأنا أفتكر يعني ده من الناس اللي نحن ممكن نقول لهم الإيد المتينة.
2: هذا وللتذكير فإن القيمة الإجمالية للأدوية مكافحة مرض السكر أكثر من 1 مليار فرنك سيفا.
1: في إطار الملفات التي يعدها قسم التحرير بالإذاعة الوطنية التشادية، قام فريق من الإذاعة بجولة تفقدية صباح اليوم إلى عدد من المؤسسات التعليمية بالهنا بالعاصمة أنجمينا بهدف التعرف على مدى جاهزية المؤسسات للدخول الإداري للعام الأكاديمي 2026-2027. وكان من بين الفريق محمد موسى أحمد طاهر الذي عد لنا هذا التقرير.
0: قبل أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي المقرر بعد أسبوعين، تستعد العديد من المؤسسات التعليمية في مدينة أنجمينا لاستقبال التلاميذ بداية من ثانوية فليكس أوبوي مرورا بالثانوية الإنجيلية وصولا إلى ثانوية الحرية وثانوية فورت لامي، حيث تجري الاستعدادات على قدم وساق من أجل استقبال التلاميذ قبل بدء العام الدراسي واستئناف الدروس العلمية. ففي الثانوية الإنجيلية تجري التحضيرات وفق الجدول الموضوع لإدارة الثانوية.
4: والسنة لا إن لا بره أمس لا تمر لا نسير نيو أنا أدمستيب دول لا قسمو شارج لا بالنمو فوق لا كونسيانا ديبارتمان أنا كوليجي ماجي كلو دا نسير نيو أدلو سال دا كلو بامبار كلو التابلو دول دا كلو جاي أدلو سيشو ولا كلو رأي دا كان يوم 15 سبتمبر لا يكون مسير كورا أنا ديسيجن أنا نسير دول لا.
0: تحضيرات نفسها تجري على قدم وساق في كل من ثانوية فليكس أوبوي وثانوية فورت لامي، الأمر الذي أوضحه مسؤولي هذه المؤسسات التعليمية.
5: فليكس أوبوي الجدول كلها خلاص خلصت، القوائم أن الطلاب في الفصول كلها يعني خلصنا، المعلمين كلهم جاهزين. اليوم طلبنا ندى للمعلمين رؤساء الأقسام أن يجوا لأن نبدو يوم 15 شهر 9 بداية المدرسة، عندنا صعوبات لأن البداية دار تجهيزات للمعلمين والطلاب والسبورة والفصول كل دار تنظيم، لكن ده كله ما يكون عائق نبدأ المدرسة
6: الثانوية فورلام. بدينا بالتجهيزات، كل الإداريين موجودين في المدرسة من جديد بيجهزوا للتسجيل. صوبات حالياً الموجودة دي ما إننا أغلبية الطلاب شهادات لسه ما استلموا، ظروف طلبات كي ما ساعدت، وعلى كل حال يعني غالباً كيف قدرلين حتى الشهر ده الأغلبية بيجيبوا بيشيلوا الشهادات وبيسجلوا. فصول جاهزة وقائمة أنت المدرسين أيضاً جاهزة، في أشياء بسيطة كنه لي في أي وقت.
0: أما ثانوية الحرية التي تقع وسط المدينة يمثل الجانب الأمني مصدر قلق للمسؤولين المدينة عبر دخول الثانوية والزيارات الغير مرقوب فيها من خلال بعض الأفراد.
7: الصوبات ده حس حاليا ده صوبات شيء في الكنبات تابو الماء ده بس مهم لنا زيادة. علينا بكنا ده تابو سما وسط الهلة كنا نقول مندوبية يقوم مأكل بيشونهم يقول لنا حلالك. حس حاليا علينا في الخريف لسه الخريف ما كمل. قش والشجر كله ده بكسر بدينا قال نتوعي كل هذا الليل 15 دي إن شاء الله أي شيء يصلح.
0: هذا وعقب هذه الجولة في عدد

0: من المؤسسات التعليمية يتضح جليا بأن التحديات التي تصاحب العام الدراسي الجديد لا زالت قائمة وتستدعي من المسؤولين مضاعفة الجهود من أجل توفير الظروف المثلى لضمان عام دراسي جيد.
1: ونختم نشرتنا بالمجلة السياسية لهذا الأسبوع، تناول كاتب العمود عمر حسن دهب الدبلوماسية الوقائية في تشاد. نتابع.
2: لا تزال الدبلوماسية الوقائية في تشاد غير معروفة على نطاق واسع، غير أن الحاجة إليها في القرى أصبحت ملحة، إذ يتعين إرسال دبلوماسية وقائية ميدانية تهدف إلى نزع فتيل الصراعات قبل تفاقمها. وتعد هذه المقاربة اليوم ركيزة أساسية لترسيخ السلام في الأوساط الريفية التشادية. ففي الواقع يواجه الوسط الريفي التشادي صراعات متكررة تتصدرها النزاعات بين الرعاة والمزارعين الذين يتنافسون على الوصول إلى الأراضي ومصادرة المياه وممرات الرعي الموسمية. وهذه الصراعات المجتمعية تهدد الاستقرار المحلي وقد تتفاقم في غياب آليات الوقاية لتتحول إلى أعمال عنف تسبب نزوح السكان وتزيد من قابلية التأثير بالتطرف. وتعرف الدبلوماسية الوقائية بأنها مجموعة من الإجراءات القائمة على الحوار والوساطة وترسيخ السلام والتي تتخذ سلفا لمنع اندلاع الصراعات أو تصاعدها. ختاما، إن الدبلوماسية الوقائية في الوسط الريفي ضرورة حيوية، فإزاء التوترات الرعوية الزراعية والتغير المناخي ومخاطر التطرف يصبح الحوار المجتمعي الخط الدفاعي الأول ضد العنف. وبذلك تستثمر تشاد في سلام دائم يبنى من القاعدة إلى القمة وبواسطة المجتمعات الريفية نفسها ولأجلها.
1: شكرا عمر حسن دهب، معك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 42 بعد 11 داخل استوديوهات الأخبار. مستمعين الأعزاء، بهذا الفقرة السياسية نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في التنسيق والإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت تبصادي كركنا فيديل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة إلا حتى ذلك الوقت. متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.

0: Radiodiffusion nationale tchadienne. Radiodiffusion nationale tchadienne. Radiodiffusion nationale tchadienne.
1: Radio Tchad en Djamenan en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
2: صفحات من التاريخ صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية
3: مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في متابعة حلقة جديدة من برنامج صفحات من التاريخ من تقديم عبد الصادق علي أحمد في الحلقة السادسة من حلقاتنا المتسلسلة عن تاريخ إمبراطورية كانم نواصل حديثنا عن القبائل التي ساهمت في تأسيس إمبراطورية كانم واليوم نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا أصولهم مناطق سكنهم وألوانهم ولغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم ونظامهم الاقتصادي ومعنا دائما ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد محاضر بجامعة أنجمينا وبعدد من الجامعات والمعاهد التشادية مساء الخير دكتور حامد عبد الله
4: مساء الخير
3: دكتور حامد عبد الله حدثنا عن المناطق الأصلية لسكن التوبو
4: بسم الله الرحمن الرحيم به وحده نستعين شكرا لأستاذ عبد الصادق علي أحمد على هذا اللقاء المتواصل والمسلسل ونتمنى أن يوفقنا الله في الحديث عن هذه الموضوعات التوبو والتيدا هما من القبائل الهامة في تاريخ تشاد القديم وقد سكنوا المنطقة الشمالية التي تضم الإقليم الذي يقع في نطاق الصحراء الكبرى غير أنهم تمركزوا بشكل رئيسي في منطقة جبال تيبستي المتاخمة لإقليم فيزان الواقع جنوب ليبيا الحالية وكلمة التوبو والتيدا والدازا وأكاردا الذي حرف إلى كريدا فيما بعد هي أسماء مختلفة لنفس الكلمة ونفس الشعب يقول بارث في تاريخه الصحراء والبرنو وغير هارد في عبر الصحراء يقولون هذا عن هؤلاء الناس عن هذه القبائل كلها على تسمياتها المختلفة إلا أنها في الحقيقة تعود إلى قبيلة واحدة وأصل واحد السكن يقول عنهم المؤرخ اليوناني الكبير هيرودوت وزميله بيرينوس عن مناطق سكن هذه القبائل الأصلية بأنهم كانوا يسكنون في الأصل منطقة فيزان الحالية بليبيا وأطلقوا عليهم اسم الجرمنت وجرما هي في الواقع مدينة لا زالت حتى الآن موجودة في فيزان وهي عاصمة التوبو القديمة وتمتد منطقة سكناهم هذه من سبها إلى سوكانا وأوجلا وتتدلى حتى غدامس وغيرها من المناطق أن هؤلاء الناس كانوا يسكنون في هذه المنطقة نتيجة لغزوات قادمة من شمال البحر الأبيض المتوسط من شعوب الرومانية شعوب الإغريقية شعوب الأسبانية تحرك هؤلاء نحو الجنوب لأن الشعوب الأوروبية أقوى في السلاح أقوى في المدد أقوى في استخدام وسائل جديدة في الحرب وهذه شعوب وقبلية وتلك الشعوب كانت مهاجرة غازية والغازي دائما ليس لديه أولاد ليس لديه أشياء كثيرة وخفيفة الحركة وبالتالي هؤلاء معهم أولادهم وأملاكهم وبيوتهم الأمر الذي جعلهم يتحركون بأموالهم يتحركون نحو الجنوب قليلا فتوقلوا في مناطق الصحراء ونتيجة لغزوات الشعوب البيضاء النازلة من بلاد الإقريق نحو سواحل جنوب البحر المتوسط هاجرت هذه المجموعات لتنتشر في عمق الصحراء الكبرى ومن جنوب فيزان هاجرت إلى شمال بحيرة تشاد بحيث أصبحت واحة كوار تدخل تحت سيطرتهم وكذلك مناطق تيبستي وهي الآن تتفرق إلى توبو تيدا دازا إكاردا أو كريدا الآن أما قبائل الدازا فكانت تسكن مناطق بركو وفيا وإنيدي وفضاء ونتيجة لحدوث الجفاف المتواصل الذي ضرب تلك المناطق تحركت بعض هذه الجماعات القبلية نحو مناطق الجنوب فسكنوا التخوم الشمالية لوداي مثل منطقة كلاعيت وعراضة وغيرها من المناطق في الساحل السوداني أو بسموه السافانا المتوسطة الحشائش، في حين وصلت بعض قبائل التدا إلى مناطق كانم الوسطى وبالتحديد منطقة ماو وبحر الغزال، وقد أطلق العرب عليهم جميعا اسم القرآن. هذه الكلمة هم لم يسموا بها أنفسهم.
5: أي نعم. كلمة القرآن.
4: كلمة القرآن هذه لم يسموا بها أنفسهم، وإنما أطلقها عليهم العرب، وصارت الكتاب في العصر الحديث كلهم يكتبون كلمة القرآن. هذه التسمية أطلقت عليهم من قبل غيرهم تماما مثل كلمة الزغاوة. الزغاوة أيضا لم يسمونها أنفسهم بالزغاوة، إنما أطلقها عليهم العرب، وصارت حتى الآن مشهورة بهذا الشكل. لو نحن دخلنا توقعنا في هذين القبيلتين من الداخل لن نسمع أصلا إطلاقا الكلمة هذه التي تطلق عليهم من الخارج، يعرفوا بها الآن. وقد حدث اختلاط كبير بين هذه المجموعات القبلية وغيرها من العناصر كالبربر والطوارق والشعوب البيضاء والعرب في الشمال، بل وحتى الأحباش في الشرق، بالإضافة إلى الشعوب السوداء في المناطق الجنوبية.
3: ما هي أصولهم وألوانهم؟ طبعا أصول التوبو والتيدا.
4: تقول عنهم المصادر بأن هؤلاء الناس شعوب تسكن في هذه المنطقة، وأيضا تنسبهم إلى شعوب الوندال القديمة القادمة من شمال البحر المتوسط. بعض المصادر تقول هؤلاء الناس هاجروا من منطقة الشرق الأوسط، من مناطق السعودية، من مناطق الأردن، زحفوا بشكل طبيعي إلى هذه المنطقة لأنها تشبه سكنهم هناك، ووجدوا مجموعة من العناصر الموجودة في هذه المنطقة وأقاموا معهم. اختلطوا هؤلاء الناس بالبربر في هذه المنطقة، فهم مرة تنسبهم هذه القبائل إلى الطوارق، ومرة تنسبهم إلى البربر، ومرة تحسبهم هكذا تقول بأنهم شعوب جرمانية، شعوب سكان تونس الجنوبية، من تونس وإلى، ترى الآن كلمة جربة وجرمن منتشرة في هذه المنطقة، منطقة تونس شمال جنوب تونس وشمال ليبيا، وحتى الواحات في الداخل تنسبهم إلى هذه المصادر. وبعض الآخر يقول أنهم هاجروا من مصر، الذين كانوا يسكنون في الواحات الكبيرة غرب بلاد الفراعنة، يعني شعوب نيلية، وتنسبهم تقول أن الحضارة الرعوية هي أصلا لهؤلاء الناس وليس لناس آخرين. هذه هي مجموعة من المصادر التي تقوم بنقل هؤلاء الناس من مكان إلى مكان. هذا أدى إلى تشكيل ألوانهم كذلك نتيجة لهذا الامتزاج الكبير. بصورة عامة خلى ألوانهم تميل إلى البشرة الفاتحة والشعر المتوسط الطول والكثافة والأنوف المستقيمة والأوجه الجميلة والشفاه الرقيقة والأسنان البيضاء المتلألئة، ومع ذلك يوجد فيهم اللون الأسود، بالإضافة إلى وجود الملامح القوقازية والبربرية والأمازيغية. يعني هذه الشعوب أيضا داخلة في تكوين نسيج هذه المجموعات القبلية التي ساهمت جد كبيرة في منطقة كانم، وساهمت بالتالي في عملية قيام الإمبراطورية.
3: هل للتوبو والتيدا لغة مستقلة؟
4: نعم، لغاتهم كذلك من اللغات الرائية كذلك. إذن التوبو، البلالة، الزغاوة، هذه المجموعات كلها لغات رائية. هذا يشير فعلا إلى أن هؤلاء الناس قدموا إلى هذه المناطق من قديم الزمان، من مناطق سكن الحضاري الكبير جنوب حوض البحر المتوسط ومنطقة الصحراء الكبرى. هذه لغاتهم رائية، إذ نجد فيها الكثير من مفردات لغة الكانوري وبعض مفردات لغة البربر، وهم في الواقع يتحدثون عدة لغات، بيد أن اللغة المنتشرة بينهم هي التداجة. التداجة هذه هي اللغة المشتركة، يعني كأنها الأخرى كلها لهجات خارجة من لغة واحدة، وهم في الواقع يتحدثون مجموعة من اللغات على رأس التداجة هذه. ولغتهم حادة الصوت، سريعة الألفاظ، قوية المعنى والمبنى، وهم متعصبون للغتهم حتى الصرامة.
3: ما هي عاداتهم وتقاليدهم؟
4: نظرا لعدم وجود قوانين مكتوبة لحمايتهم، يقوم النظام الاجتماعي والحياة القانونية عندهم على احترام العادات والتقاليد والأعراف. احترام العادات والتقاليد والأعراف السائدة عندهم، وهم جميعا مسلمون، وقد حلت قوانين الإسلام محل الأعراف السابقة، ولكن بذلت جهود كبيرة لإقامة أحكام الشريعة الإسلامية التي تسود كافة الأقطار الإسلامية، إلى جانب وجود القضاة الذين يقضون بالأعراف والتقاليد الدنيوية وسط الإسلام.
3: ما هو نظام الحكم عند التوبو والتيدا؟
4: يقسم بشكل عام سكان هذه المنطقة، هذا التقسيم من عندهم هم. أي نعم، لم يقم إنسان آخر بتقسيمه، وإنما عندما زاروهم الرحالة، زاروهم الباحثين، زاروهم الذين علماء الأنثروبولوجيا يريدوا أن يعرفوا عنهم، هم وصفوا هذا التقسيم وقالوا بأنه يقوم على 3 طبقات. طبقة الميناء وهي الطبقة الأولى، وأتمنى أن أنطق اللفظ صحيح، ميناء وهي الطبقة الأولى، وهم أو هذه الطبقة أي النبلاء والشرفاء، ومنهم يختارون سلاطينهم. الطبقة الثانية وهي تضم بقية أفراد الشعب، وهي الطبقة التي تضم الشعب كله. والطبقة الثالثة وهي آخر الطبقات، وهي طبقة مهنية. طبقة الشرفاء هذه يختارون حكامهم ويحملون لقب دردي أو دردي حسب ما يقول جيرهارد. ويتركز نظام الحكم عندهم في مجلس يتكون من كبار القوم ورؤساء العشائر، وهذا المجلس هو صاحب السلطة العليا، ويترأسه الرئيس أو الزعيم، وهو الذي يطلقون عليه لقب دردي.
3: أعزائنا المستمعين، أنتم في متابعة برنامج صفحات من التاريخ، ونحن نتناول تاريخ قبيلتي التوبو والتيدا، وضيفنا هو الأستاذ حامد عبد الله أحمد. أستاذ حامد عبد الله، ما هو النشاط الاقتصادي للتوبو والتيدا؟
4: لهؤلاء الناس مجموعة من أدوات الزينة، مثلا يحب الرجال الملابس البيضاء والسوداء والعمائم الكبيرة التي يلفون بها الرأس كله حتى الوجه، وهم في ذلك يشبهون الملثمون من الطوارئ، ويتسلحون بمختلف أنواع الأسلحة كالرماح والسكاكين والسيوف، بالإضافة إلى القليل من الأسلحة النارية، ولكنها خاصة بالأسرياء والزعماء منهم. أما لباس المرأة فهو عبارة عن قطعة قماش من الكتان ذات لون أزرق أو مختلط الألوان في الغالب، وأحيانا تكون هذه القطعة مزركشة، وهي ساتر للجسم كله، كما يتزين النساء بالعقيق اليماني والأصداف الكانورية وخلاخل من الفضة وعقود من اللؤلؤ الزجاجي أو ما يسمى، والفضة المستوردة أيضا من أسبانيا التي تسمى بالريال الحجر التي يتزين بها أولئك النسوة. النشاط الاقتصادي هو أن معظم سكان هذه المنطقة رعاة ملاك ثروة حيوانية تتمثل في الإبل والغنم والقليل من الأبقار، لأن سكن المنطقة نفسها مناخها طبيعة الأرض سطوحها جمورفولوجيا الأرض بشكل عام لا تسمح لبقية الحيوانات بالعيش فيها، خاصة الأبقار، لأنها تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه وتحتاج إلى كمية كبيرة من الحشائش، وهي منطقة كما هو معروف جافة وغليلة الحشائش، وبالتالي لا تستطيع أن تعيش فيها بقية الحيوانات. لذلك الأبقار هذه تعيش بالقرب من الواحات، قرب جدا من الواحات، وتلاصق المناطق الحضرية، بالإضافة إلى أن الخيل للزينة والعمليات الحربية كأيضا يملكونها، كما يقوم بعضهم من الحضر بممارسة العمل الزراعي مثل زراعة التمور وبعض الخضر والفواكه والخضروات الأخرى التي تؤكل يوميا، كما يمارسون العمل التجاري، وبالإضافة إلى أن حكامهم لا يحبون الضرائب ولا يجبونها من مواطنيهم. هذه ميزة عندما أعد هذه الحلقة الحقيقة، كيف أن أولئك الناس في تلك المنطقة والمملكة كلها قائمة على الضرائب وهم لا يجبون ضريبة من عندياتهم، ومع ذلك يعتاشون. إذن هم لديهم نظام اجتماعي آخر، أن الملك عندهم، السلطان، الشيخ، الزعيم إلى آخره، لديه مصادر من رعاياه تجمع له، وتكون لديه خيم بالقرب منه وسري جدا، لكن بدون جمع ضرائب. ألا تلاحظ معي أستاذ عبد الصادق علي أحمد أن حتى اليوم لا توجد ضرائب في تلك المنطقة؟
3: حتى اليوم
4: قليلة جدا، وعادة من الناس العابرين، من المسافرين، إما من الشمال القادمين من ليبيا إلى دواخل المنطقة، أو من شات صادرين إلى ليبيا أيضا بسروات حيوانية أو إلى آخره، هؤلاء تأخذ منها الضرائب، لكن حتى الآن الضريبة لا توجد لدى المواطنين، ما بعرفوها حتى الآن. ميزة غير عادية هذه بالمناسبة عندي، هي المجموعات الرئيسة التي سكنت هذه المنطقة وشكلت بمساهماتها المختلفة النسيج والعدد الذي قامت عليه إمبراطورية كانما الكبرى بشكل إيجابي، تحدثت عنها المصادر التاريخية في أفريقيا وفي أوروبا وفي آسيا، وتحتل مكانا كبيرا وسط العالم الإسلامي. سنتحدث عن هذه الموضوعات في حلقات قادمة إن شاء الله.
3: شكرا جزيلا مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، والتي كان فيها ضيفنا الأستاذ حامد عبد الله أحمد، الذي حدثنا عن أصول قبيلتي التوبو والتيدا، عن سكنهم، أصولهم، ألوانهم، لغاتهم وتقاليدهم، ونظام حكمهم ونشاطهم الاقتصادي. قدم لكم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.